وسنزيد المحسنين.

ويسألونك ماذا

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
3: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
3: يا صباح النور. يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس. آمنة وصحية. وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس. جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
10: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-20-24. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
4: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
5: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
4: في أيش متخصصين بالضبط؟
5: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
4: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
5: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
4: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
5: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
4: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
5: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
4: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
6: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.

0: أصبحت
1: يا صباح الخير يا صباح الورد
2: صباح الخير وكل الخير يهدي لك صباحا
3: أصبحت
4: صبح من الله والنعيم
5: كوكتيل صباحي متنوع
6: اقتصاد
5: ترفيه قضايا اجتماعية
6: رياضة
5: خواطر وزراعة
6: وتواصل مع الجمهور
4: أصبحت
1: يا صباح النور والعافية
3: صباح
6: اسمعونا
5: وتابعونا
6: في الفترة الصباحية
5: أصبحت
4: أصبحت فترة صباحية تأتيكم من السبت إلى الخميس عدا الأربعاء من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا على إذاعة دلتا 101.7. أسعد الله صباحكم بالخير سامعين الأعزاء أينما كنتم متابعي أثير إذاعة دلتا على التردد 101.7 وفترتنا الصباحية ليومنا هذا الأحد 23 من شهر ذي القعدة 1447 الهجرة الموافق 10 من شهر مايو 2026 للميلاد. صباحكم خير صباحكم محبة صباحكم تفاؤل بالقادم الأجمل بإذن الله.
5: طيب الله صباحكم بكل خير متابعين راديو دلتا 101.7 أصبحت بكل الحب والصباح ومساحتك البيضاء لتنظيم أفكارك ورسم خططك، لذا اجعل من إبداعك اليوم رسالة واضحة تصل إلى القلوب والعقول أيضا، فكل فكرة صغيرة تسقلها بشغفك قادرة على أن تصنع أثرا كبيرا ونجاحا ملموسا.

0: عزيزي المستمع، كل يوم هو فرصة جديدة للنجاح. ابتسم، فالحياة جميلة وتستحق أن تعاش. صباحكم خير.
1: إذن افتح نوافذ قلبك لنور الصباح، ودع نسائم الفجر تأخذ معها كل هموم الأمس. صباح الخير للذين يصنعون من أبسط التفاصيل سعادة، وينشرون الأمل والكلمة الطيبة أينما حلوا.
2: أحلى الأوقات بس على الدلتا.

0: أعزائنا المستمعين، استقبلوا كل يوم جديد بقلب ممتن وعقل مفعم بالإيجابية وروح مفعمة بالفرح والسرور. صباحكم خير.
1: وصباح الخير لمن يزرعون الأمل في طريقهم ويسعون خلف طموحاتهم دائما بخطى ثابتة وروحا لا تمل. تذكر أن كل جهد تبذله اليوم مهما بدا في عينيك صغيرا هو لبنة أساسية في بناء صرح أحلامك الكبيرة.

0: Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاولش.
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: يم تخلط الطحينية بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر حسب الرغبة.
7: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
8: مجموعة الكابوس.
9: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د، واحمي رحلة استكشافاتهم.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
12: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
13: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
14: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
15: بشرى سارة لأهالينا في صنعاء وجميع المحافظات. يعلن المستشفى الاستشاري اليمني عن إطلاق الأسبوع الخيري لجميع التخصصات في العيادات الاستشارية الفترة من 9/5/2026 حتى 18/5/2026. يقدم المخيم معاينات مجانية في كافة العيادات، خصم 50% العمليات الأشعة الإكو، خصم 30% الرقود الحضانات الفحوصات، خصم 30% تخطيط الدماغ، تخطيط القلب والجهد، تخطيط نبض الجنين. الأدوية المتوفرة تصرف مجانا. العنوان صنعاء شارع 60 الغربي جوار جامعة أزال. للتواصل 773-200-0008 و 01-200-008 و 772-482-480. المستشفى الاستشاري اليمني، رعاية صادقة وخدمة متميزة.

0: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحلبطش عملي أبدا.
1: أما أنا فاشتري تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
2: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
3: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون أقوى الهواتف الذكية في اليمن.

0: خبير الأعشاب جليل عبد السلام الشهير باليمن في علاج الحالات التالية: علاج حالات النزيف والرعاف والإسهالات المائية والطرش المزمن،
1: علاج حالات البواسير والناسور والشرخ الشرجي بدون كشف أو جراحة،
0: علاج أمراض المعدة والقولون وقروح الأمعاء،
1: علاج أسباب تأخر الخلفة والإنجاب عند الزوجين،
0: علاج حالات الصرع والتشنجات والشحنات الكهربائية،
1: علاج أمراض البرص والصدفية والتسلخات الجلدية والبهاق،
0: علاج الروماتيزم والاحتكاك والتهابات العظام والمفاصل.
1: العنوان: صنعاء، شارع حدا، جولة ريماس، أول عمارة على الجولة باتجاه الحي السياسي.
0: تليفون 37-180-4444
1: أو 714-180-4444
0: أو 739-180-4444.
1: خبير الأعشاب جليل عبد السلام، علاجك من أعشابك.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77-001-0770 أو 777-921-435.
9: Just found it.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام ومع رجعتنا بنروح على توقعات وأحوال الطقس ليومنا هذا الأحد العاشر من شهر مايو 2026 للميلاد. You're listening to Radio Delta.

0: والبداية كالمعتاد سامعين الأعزاء من التحذيرات التي يصدرها المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر للإخوة المواطنين.
1: إذن بداية من التنبيهات والتحذيرات، يحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.
0: كما يحذر من العواصف الرعدية وينصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية والأشجار العالية.
1: يحذر أيضا من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية على الطرقات الجبلية،
0: ويحذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.
1: كما ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة.
0: والآن مع درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لبعض المدن.
1: إذن البداية من العاصمة صنعاء، درجة الحرارة العظمى 29 درجة، أما الصغرى 15 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع تشكل سحب ممطرة.
0: في تعز العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وحالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار رعدية.
1: إلى مدينة العلم والعلماء، ذمار 27 درجة للعظمى و11 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
0: في إب العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
1: إلى سلة اليمن الغذائية، صعدة 31 درجة للعظمى و15 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
0: الضالع العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
1: وفي مدينة الضباب، المحويت 26 درجة للعظمى و15 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
0: في عمران، العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
1: وفي أعالي القمم، في جبل النبي شعيب 22 درجة للعظمى و9 درجات للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
0: وفي مدينة القلاع والحصون حجة، العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار رعدية وتشكل الضباب.
1: إلى البيضاء، 31 درجة للعظمى و15 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
0: وفي محميات ريما الطبيعية، العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار رعدية وتشكل الضباب.
1: إلى مدينة الدان الحضرمي، سيئون 37 درجة للعظمى و24 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو.
0: في عتق، العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع تشكل سحب ركامية.
1: إذن وفي العاصمة السبائية مأرب 38 درجة للعظمى و23 درجة للصغرى، وحالة الطقس صح إلى غائم جزئيا.
0: الجوف العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وحالة الطقس صح إلى غائم جزئيا.
1: وفي البقعة 37 درجة للعظمى و25 درجة للصغرى، وحالة الطقس صح.
0: في ثغر اليمن الباسم عدن العظمى 35 درجة والصغرى 28 درجة، وحالة الطقس غائم جزئيا.
1: إذن إلى المكلا 33 درجة للعظمى و28 درجة للصغرى، وحالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار متفرقة.
0: في عروس البحر الأحمر الحديدة العظمى 34 درجة والصغرى 30 درجة، وحالة الطقس صح إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
1: وفي جزيرة المعجزات قطر اليمنية 35 درجة للعظمى و26 درجة للصغرى، وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
0: الغيضة العظمى 33 درجة والصغرى 26 درجة، وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار خفيفة.
1: وإلى زنجبار 35 درجة للعظمى و28 درجة للصغرى، وحالة الطقس صح إلى غائم جزئيا وتشكل سحب ركامية.
0: وفي ميناء البن التاريخي المخا العظمى 36 درجة والصغرى 29 درجة، وحالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار متفرقة.
1: وأخيرا في محافظة لحج 39 درجة للعظمى و26 درجة للصغرى، وحالة الطقس صح إلى غائم جزئيا مع تشكل سحب ركامية. Anytime, any place. Radio
0: Delta, number one dance station. كانت هذه درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لبعض المدن ليومنا هذا الأحد العاشر من شهر مايو 2026 للميلاد.

0: الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شناخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
5: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
6: خش خش خش خش، كرمش كرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة، خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
6: خلي أبنائك تعيش مرحلة التعليم المتميزة في بيئة تعليمية تنفرد بالجودة والكفاءة التعليمية. مدارس وروضة رؤيتي تدعوكم بحب لتسجيل أبنائكم في العام الدراسي الجديد من KG وحتى الصف التاسع. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. صنعاء، نهاية ميدان 70، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459.
7: ألو،
8: هيا عطوا ولدي أختي.
7: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
8: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
9: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
8: أي المستشفى؟
9: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
8: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
7: يا سلام سلم.
9: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
8: بس عاد معي أمي مريضين.
9: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
7: خلاص جاي لنا.
9: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
8: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
9: الآن مثل الريح.
10: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.

إذن فقرة بيت العزي، الفقرة اللي دائما بنتكلم فيها عن مواضيع بتهم المرأة والطفل بشكل عام والأسرة أيضا. إذن سامعينا الكرام، حديثنا اليوم عن تعامل الزوجين المنفصلين مع الأطفال.

0: إذن يتطلب تعامل الزوجين المنفصلين مع الأطفال وعيا وتنسيقا يهدف إلى حماية مصلحتهم العاطفية والنفسية. لذا يجب تجنب إشراك الأبناء في صراعات الطلاق والحفاظ على احترام متبادل كشركاء تربية، مع ضمان استمرار حضور كل من الوالدين في حياة الطفل لتقليل مشاعر القلق والخوف أو الشعور بالذنب. في كثير من الأطفال تلاقي في عنده مشاكل نفسية بسبب انفصال الأب والأم، وبالنادر ما نلاقي طفل يكون سليم عقليا ونفسيا وأهله منفصلين. في الغالب بيرجع هذا السبب إلى إنه الأب أو الأم بيكون رفضا تام فكرة الشراكة في تربية هذا الطفل حتى وإن كنا منفصلين. فيبدأ يحتفظ بالتربية هذه لنفسه، إنه بما أن الطفل عايش معي فأنا اللي هي الحق أنني أربيه وأكبره زي ما أنا أشتي، ولا يحق للطرف الآخر أيا كان إنه يشركني في هذه التربية أو يتدخل في تربية طفلي.
1: وبعض الآباء برمي المسؤولية على الأم وخلص عندها ويتربى.
0: أنا علي أن أنا أدي المصاريف المادية وانتهى الموضوع. هذا يعتبر هو دوري.
1: في أسس للتعامل الإيجابي بين المنفصلين من أجل تربية صحية، تربية سليمة للأبناء.
0: صحيح.
1: تجنب استخدام الطفل كرسول. في بعض الآباء إنه خلاص إنه انفصلنا بننسى الود الذي كان بيننا أو المعروف أو إنه في أطفال بيننا.
0: صحيح.
1: بنستخدم الأطفال كرسول.
0: سواء كان الاتهامات.
1: الاتهامات أو خلي أمك تقول أو تفعل كذا كذا، كلمها مشان تشتري لك حاجة فلان. أو الأم قول لأبوك اشتري لك حاجة فلان. ما بترفعش التلفون وتتكلمه تقول له ابنك بحاجة فلان، ابنك مثلا بحاجة إلى أنه زيارة للمدرسة، ابنك كذا.
0: صح. أحيانا
1: ما بيستخدم إلا الاتهامات فقط. أبوك قل أبوك هو مقصر، قل أبوك هو فعل، قل أبوك أي.
0: صحيح. أحيانا حتى أنه قل أمك المفروض أنها كانت تعمل لك كذا وكذا، يعني أنه
1: بالضبط
0: أو هي السبب أو هي مثلا غلطانة في شيء معين. أنت بتدخل الطفل في مواضيع أكبر منه، فيبدأ هو أصلا ما يستوعبش وما يقدرش يستوعب أصلا كمية الأشياء اللي أنت بتخليه يفكر فيها. إذن أيضا من الأسس اللي المفروض أن احنا نتعامل فيها بتعامل إيجابي اللي هي بناء شراكة تربوية. إعادة تعريف العلاقة كشراكة عمل تهدف لتربية الأطفال وليست علاقة شخصية، وفي كثير من الأشخاص بينجحوا لما يفكروا بهذه الطريقة. احنا انفصلنا بود باحترام، لابد ما يكون عندنا الآن طرق للتعامل مع بعض عشان أبنائنا. يعني ممكن يكون بيننا فقط رسائل، ممكن يكون بيننا فقط مرسال أخو الزوجة أو مثلا أبو الزوجة. مش بالشرط، في بعض الأسر تمنع من عم باتا أنه يكون في تواصل ما بين الزوج وطليقته مثلا. فممكن أنه يكون في رسول ثقة ما بيننا أنه نقدر

0: وهي كذلك فرض أن تفهم زوجها أنه هذا من أجل أبنائي. أنا بنتواصل مع الطليق من أجل أبنائي فقط. في بعضهم بيكون الضحية الابن في الأول والأخير الأبناء، لأنه بيخذوها بموضوع حساسية، مش ممكن أنا أقول لزوجتي أنا بنتواصل مع الزوجة السابقة من أجل الأبناء. طبعا طبيعة المرأة هي الغيرة عندها والشك فبيكون الضحية الأبناء.
1: إذن أيضا ثبات الروتين، الحفاظ على مواعيد الدراسة والأصدقاء، الأنشطة اليومية قدر الإمكان لتوفير بيئة مستقرة. يعني في بعض الأبناء بيكون مثلا فترة معينة يجلس مع الأم وفترة معينة بيجلس مع الأب، فبيختلط روتينه تماما. يعني هو متعود أنه مثلا يصحى الساعة كذا عند أمه، أول ما ينتقل عند أبوه مثلا سواء بيروح مثلا خميس وجمعة، ربع وخميس وجمعة، يبدأ روتينه بيختلف تماما. لا، لابد ما يكون في تنسيق ما بين الزوج وطليقته أو الأب والأم، أنه نظام الطفل كذا وكذا وكذا وكذا، ويأكل كذا وكذا وكذا، أنه أبسط الروتين لابد ما يكون الأب عارف فيه والأم عارفة فيه.
0: في فرق في فروق اللهم أنه بس هو الطفل بيعاني شوية أنه، وبعض الأطفال بيندمج أنه مثلا في المنطقة اللي ساكنة فيها أمه وفي مجموعة من الأصدقاء ومجموعة من الأصدقاء في الحي اللي ساكن فيه أبوه، فبعض الأطفال بتشتت، بعضهم بيندمج بيكون له مجموعة كثيرة من الأصدقاء، بس على شرط أنه يكونوا تحت الرقابة ما يأخذ سلوكيات سيئة من هذولا أو من هذولا.
1: صحيح. إذن معنا اتصال، نستقبل هذا الاتصال. ألو مرحبا. يا أنا. صباح الخير.
2: حي يا بنتي.
1: يا صباح الفل.
2: صباح الورد والحلا كل بنتي وبني طلع.
1: صباح النور والعافية.
0: يا صباح الخير والعافية. الحمد لله يا أما، كيف أنتي؟
2: أنا نور قلبكم ويدي لكم العافية، وحدنا المبدعين الاثنين المخرجين على كل الأوقات.
0: يا رب يا رب يا رب.
2: والمدير ومحمد اسمه حسن قريني والخضار وأيمن، كل اللي بيشتغلوا في الإذاعة كلكم على عيني وراسي.
0: سلمي أم سلمي.
2: هذه ذا الموضوع اللي حتى لما يتطلقوا وبعدها بيتشكت والجهة يا ابني.
0: أيوه.
2: بيتشددوا بعد ما بيكونوا ضحية اللي نابك بيتزوج واندمج، ولا
0: صحيح
2: تزوجت واندمجت،
0: صحيح
2: ما بيكونوا ضحية بين التكتين
0: والمودفين الجهال.
2: اي بيكونوا بين التكتين يصير هانك حالة ما قالت بنت النسين حكم الماما البروتين بريما وثاني
0: أيوه.
1: الروتين اللي هو العادات اليومية.
2: ايوه العادات اليومية، مش اقول استعمى حتى نصنع العادات اليومية. هانك مختلف وهانا مختلف.
1: صحيح.
2: اي لما بيتشددوا يا بنتي.
1: صحيح صحيح.
2: لكن اي حاجه ولا شيء يكون بدل ما يكون يخلفوا ويكون وضعي الجهه ينتبهوا لعيشه ثم حياتهم الاب والام.
1: صحيح صحيح.
2: بدل صحيح. ما يتشددوا الجهه زي في الدراسه في اكلهم في شربهم في لبسهم في بيتغير حياه الطفل كامل.
1: صحيح صحيح. أشكر تواصلك يا خالة فطوم، شكرا جزيلا لك
2: على الموضوع اللي بطرحته، وينور قلوبكم ويصلح لكم كل أعمال، وسلموا لي على المدركة وأمي.
1: يوصل بإذن الله، شكرا جزيلا
2: وعلى
1: لك
2: وعلى حسن إدريس كلكم على عيني وراسي.
1: شكرا جزيلا.
2: الله معكم
1: في أمان الله. إذا ضمن النقاط أيضا والأسس الذي لابد توفرها التواصل بفاعلية، يعني تخصيص أوقات محددة للنقاش حول الأمور الضرورية المتعلقة بالأطفال وتجنب المشاحنات المباشرة أمامهم. أحيانا خلاص قد انفصل انتهى الموضوع، يعني قد خلاص كمل انتهى الموضوع،
0: قد تحدث مشكلات اضطر أنهم يلتقوا من شان الابن أو الأبناء.
1: ما فيش داعي أن احنا نفتح للمشاكل مرة ثانية ونبدأ نلوم بعض ونبدأ أمام الأطفال. انتهى الموضوع، الموضوع خلص انتهى، الانفصال حصل. الآن في أمامنا أطفال، لابد ما يكون في عندنا أولوية لهم. فلما يكون الطفل بيشوف، على فكرة يفرح جدا لما يشوف أنه في تواصل ما بين أمه وأبوه عشانه، أنه فعلا أبي بيهمني وأمي بتهمني نفس الشيء.
0: صحيح.
1: يعني ما همهم الوحيد هو أنا.
0: بالضبط. في نقطة أيضا مهمة اللي هي أنه إظهار الاحترام للطرفين، بين الطرفين.
1: جميل.
0: أمام
1: جميل.
0: الأبناء.
1: جميل.
0: يعني لا الأم بتشتم الأب. صحيح. في غيابه أمام أبنها أو اللي هو طليقها.
1: صحيح.
0: والعكس لازم أنه أذكره بشيء، يعني ولو بالشيء الجيد نسبيا، حتى أنا ما أطرحش صورة نمطية عند الطفل أنه أبوك هذا سيء أو أمك هذه سيئة، هو السبب، هي السبب للطلاق أو هو السبب للطلاق. هذه الأشياء ما ندخلش الطفل فيها ولا نذكرها أمام الطفل، أو أنه يأخذ نظرة سلبية.

0: عن أحد الوالدين.
1: هذه طبعا ترجع إلى شخصية الأب أو شخصية الأم وأيضا مدى اتزانهم. يعني في أحيانا يكون مثلا الأب قليل عقل فيبدأ فعلا أمام الطفل يبدأ بالشتائم للأم، يبدأ بإرجاع الأخطاء كلها للأم، ونفس الشيء الأم أحيانا تكون قليلة عقل فعلا وتبدأ أنها تشتم الأب أمام الأبناء، أنها تبدأ تذكر مساوئه أيضا أمام الأبناء. من ضمن النقاط أيضا تنسيق القرارات، وتقريبا هذه أهم نقطة لابد أن يلتزم فيها الأب والأم، هي تنسيق القرارات. أحيانا يكون مثلا الأم اتخذت قرار مع طفلها أنه مثلا ما يمسكش الأيباد أو ما يمسكش التلفون هذا الأسبوع كامل لأنه سوى شيء غلط. يجي يأخذها الأب يخرجها مثلا أو يأخذها عند نهاية الأسبوع، وأول شيء يفعله يديه لها التلفون أو يديه لها الأيباد.
0: لا تصدق شماك،
1: أيوة
0: العاب فعله ترك
1: بالضبط. هنا يكون في شرخ في التربية بشكل كبير جدا. هنا بتبدأ أنت تخلي الطفل يميز الأب أو الأم، وممكن في موقف ثاني يميز الأم عن الأب.
0: أيوة
1: ممكن العكس،
0: بيكون منحاز إلى طرف واحد.
1: أيوة
0: الذي بينفذ له رغباته
1: بالضبط،
0: هذاك بيمنع وهذاك بيعطي أو يسمح
1: بالضبط،
0: فينجذب إلى الآخر،
1: ينجذب ويبدأ يتذمر من الطرف الآخر. وهنا يكون في شرخ في التربية، وهذا هو فعلا الشيء اللي لابد ما يكون فيه تنسيق. تنسيق القرارات لابد ما يكون واضح تماما، وأن الطرفين يوصلوا لحل وسط، سواء الأب مثلا موافق على قرار الأم في صحيح. هذا الموضوع أو لا
0: بالضبط.
1: نوصل لحل وسط ونبين للطفل أن احنا متفقين
0: بالضبط.
1: أصلا
0: ما منع منه الطفل عند الأم يمنع منه عند
1: بالضبط.
0: الأب
1: بالضبط.
0: في خطوات عملية لدعم الأطفال بعد الطلاق، منها إخبارهم بأن الانفصال لا يعني انفصالهم عن تربيتكم أو تربية الأبناء. احنا انفصلنا بس أنت ما زلت ابننا المحبوب اللي عيوننا عليك ونرعاك ونوفر لك كل الشيء، كل شيء ما تطلبه من الطرفين بيتوفر
1: صحيح.
0: لك
1: صحيح. أيضا التعامل بوعي، الاعتراف بالمشاعر المعقدة التي يمر بها الأبناء ومساعدتهم على التعامل معها، اشتراكهم في المراحل الجديدة من حياتنا.
0: صحيح. أيضا حضور الوالدين، ضمان بقاء الأب والأم حاضرين في حياة أطفالهم.
1: أكيد هذه مهمة جدا.
0: للأسف الطلاق عندما يكون الأطفال في سن مبكرة، في سن مثلا نقول في سن الرضاعة ما زال عاده صغير يعني، الذي بيستأثر بالحضانة، الابن بيكبر بيقول بيسأل يبدأ يسأل فينو أبي أو أمي، يقول له مات مش موجود، وهذا
1: فلتك ورحلة ما احناش عارفين.
0: غلط
1: فيه.
0: غلط كبير كبير
1: صحيح.
0: مهما كان بيكبر بيبحث بيعرف الحقيقة أنه أبوه ما زال حي أو أمه ما زالت موجودة، مش مختفية أو تركتك هكذا. في أسباب، مهما كانت المشاكل أو الظروف ما بين المطلقين لا تخليها تأثر على الأبناء
1: صحيح.
0: أو تعكس صورة سلبية أنه هذا أبوك تركك وأنا اللي تحملت، ما فيش حاجة اسمها أبوك، أحسن لك لا تعرف بأبوك ولا أو لا تعرف بأمك، أو هذه الأشياء بتأثر على حياة الطفل بيخوضها معه حتى الكبار
1: صحيح. وبيكون أصلا في عنده مشاكل نفسية بسبب هذا الموضوع. طيب تقليل التغييرات المفاجئة، يعني تجنب تغيير مكان السكن أو المدرسة مباشرة بعد الطلاق، أو وإذا لزم الأمر فليكن ذلك بالتدريج. يعني لما مثلا يحصل الانفصال ما فيش داعي أنه مثلا الأم بتاخذ الأبناء معها، ما فيش داعي أن احنا نقول من المدرسة مرة واحدة. ممكن بالتدريج، ممكن نشوف حل وسط. مهما كان التغييرات المفاجئة للطفل هي بتدخله أصلا في في في قوقعة من إنه الوحدة، وبتدخله في وضع سيء جدا. يعني هو يكفي إنه ما عاد شاف أمه وأبوه معه في نفس البيت، فيجي فجأة إنه ناخذه من المدرسة، فجأة ناخذه من مكان إلى مكان، فجأة نمنعه تماما. مثلا الأم أحيانا تمنعه تماما من أهل الأب
0: بالضبط. في علاقة أيضا غريبة أيضا ما بين المطلقين وأبنائهم، بنلاحظ أنه في بعض الآباء أنه بيمنع إذا كان معه أبناء من الزوجة الثانية، بيمنع احتكاك أبنائه مع هذا الابن من الزواج الأول. نادرا ما يأخذ الابن، وإذا أتى به والتقوا فيه أخوته من أب بيكون نظرتهم إليه غريبة، من هذا، من هذا الذي جاء عندنا
1: صحيح.
0: وما بيقول لهم شو الصحيح الحقيقة، أنه هذا أخوكم ولازم معاملته بشكل جيد كأنه واحد موجود معكم في الأسرة، والعكس أيضا من قبل الأم
1: صحيح.
0: في نقطة ثانية أيضا أنه في بعض الآباء بيمنع منعا باتا حضور مثلا بيقتسموا الأبناء الأم تتطلق.
1: يا إلهي.
0: أيوة. هذا هذيك بتأخذ البنات وهذاك بيأخذ بيأثر عليهم.
1: أكيد.
0: بيأثر على الآباء.
1: طبعاً.
0: أنا لاحظت في من هذا القصص كثير إنه الابن بيأخذ الآباء، الأب بيأخذ الأبناء والأم تأخذ البنات. بيفرق بيسووا شرخ كبير. كارثة. ما بين الأخوة.
1: كارثة. إذن أيضا من النقاط مراعاة العمر، أحيانا عمر الطفل يسمح بأن احنا نشركه في هذه المشكلة أو نشركه في الحلول، وأحيانا عمر الطفل لا يسمح تماما بأن احنا نوضح له كل شيء أو نتعامل معه وكأنه ما حصلش أي شيء، أو مثلا نشرح له كل حاجة. مثلا أحيانا في بعض الأمهات طفلة يكون مثلا عاد عمرها 5 سنين أو 6 سنين، شفت أبوك إيش عمل، شفت أبوك إيش صلح،
0: مش فاهم أصلا إيش.
1: لا تشركيش أبدا طالما عمره مش مناسب.
0: صحيح.
1: أحيانا في اختلاف الأعمار قد يتقبل وقد ما يتقبلش. قد تعملي لها أنت حالة نفسية أساسا سيئة لأنه عمره مش متحمل أنه يتحمل ويستوعب مشاكلك ومشاكل أبوك.
0: صحيح.
1: إذن كانت هذه هي فقرة بيت العز اللي تكلمنا فيها كيف ممكن أن احنا نتعامل مع الأطفال في حال الانفصال بين الزوجين، وكم من أطفال فعلا ظلموا بسبب هذه المشاكل وبسبب هذا الانفصال، وكم من أطفال استطاع الأب واستطاعت الأم تربية أبنائهم بشكل جيد وبشكل ممتاز رغم الانفصال. إذن داخلين فقرات أخرى، خليكم على 101.7.

0: عبد الإله حاضر معانا في المواضيع. حاضر وبقوة.
1: سامعين الكرام, بنذكر دائما بأرقام التواصل عبر أثير إذاعة دلتا. معنا الرقم يمن الموبايل, بنستقبل فيه اتصالاتكم ورسائل الاسماس وأيضا رسائل الواتساب 72-36-339, ومعنا الرقم الآخر أيضا 711-66-3-39. إضافة إلى الرقمين الثابتين 421019 و422990.
0: هنستقبل كل الرسائل, يعني احنا بنحاول قدر الامكان نقرا كل الرسائل اللي بتوصل لنا. صباح الخير لياقوت. ياقوت بتقول صباح الخيرات, وعلى سب الواحد ما يتعبش نفسه زياده عن اللزوم. لازم نعرف ان ما بش عائله مثاليه ولا وظيفه ولا اي شيء في الحياه. الموضوع كله راكن عليك يا انسان, اما انك تكون مرن وقادر تتقبل وتفرح باللي بين أيديك, أو الله يكون في عونك. يسعد صباحكم بكل خير, تحياتي ودمتم ودام الوطن بألف خير. من ياقوت, من زعلك ياقوت من الصبح.
1: في رسالة من أم أرجوان صديق الدائمة إذا عدلت, بتقول صباحك أو صباحا جميل يترك أملا ويكتب حروفا جديدة للسعادة. اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. سعدي صباحكم بكل خير, من أم أرجوان.

0: إذن صباح الخير أيضا لأمان الحيمي بتقول لنا اللهم في هذا الصباح اجعله صباح خير وبركة واملأ قلوبنا طمأنينة وارزقنا فيه سعة في الرزق وتيسيرا في الأمور وبركة في الأعمار والأعمال وحقق لنا ما نتمنى واكتب لنا من الخير أوفرة. أصبح على الأستاذ زيد فايع وطلال ونسيم وجميع المتصلات والمراسلات من أماني الحيمي. يسعد صباحك وكل أيامك يا أماني.
1: معتز بدورها بتقول في رسالتها: لا تحزن إذا أرهقتك الهموم وضاقت بك الدنيا بما رحبت، فربما أحب الله أن يسمع صوتك وأنت تدعوه. اطمأنوا فكل المتاعب أجور عند الله وكل صبر له جبر يليق بقلب صاحبه. صباحكم تفاؤل بالله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. نسيم وطلال والأستاذ زيد وعبد الله وعبد الكريم وجميع طاقم دلتا المستمعين والمشاركين وكل الأهل والأصدقاء، صباح الخير يا أم معتز.

0: إذن مواصلين سامعين الكرام في استقبال كل رسائلكم وأيضا اتصالاتكم على 7236339 وأيضا بنستقبل كل اتصالاتكم على 4210019 و4222990 رقم السبافون يا عبد يا طلال
1: 711 66 3 مرات من 39.

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: صباح الخير.
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحكم.
6: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
6: يا صباح النور. يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. فن الكابوس.
10: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: كل يوم في هوا.
12: وانت ماشي كل يوم؟
13: أيوة.
12: لازم تاخدها كل يوم.
13: ايش هي؟
12: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروس ومضغوط وشواية.
14: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
15: يا طعمة
12: شواية وبروس كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
16: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
10: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

بشرى سارة لأهالينا في صنعاء وجميع المحافظات. يعلن المستشفى الاستشاري اليمني عن إطلاق الأسبوع الخيري لجميع التخصصات في العيادات الاستشارية الفترة من 9/5/2026 حتى 18/5/2026. يقدم المخيم معاينات مجانية في كافة العيادات، خصم 50% العمليات الأشعة الإكو، خصم 30% الرقود الحضانات الفحوصات، خصم 30% تخطيط الدماغ، تخطيط القلب والجهد، تخطيط نبض الجنين. الأدوية المتوفرة تصرف مجانا. العنوان صنعاء، شارع 60 الغربي، جوار جامعة أزال. للتواصل 773-200-008 و 01-200-008 و 772-482-480. المستشفى الاستشاري اليمني، رعاية صادقة وخدمة متميزة.

0: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحلبطش عملي أبدا.
1: أما أنا فاشتري تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
2: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
3: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
8: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
0: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
8: في أيش متخصصين بالضبط؟
0: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
8: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
0: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
8: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
0: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
8: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
0: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
8: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
9: مستشفى الأم التخصصي صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
10: This is Radio Classic Tracks and Hot Hits. Radio. You just

زعلها جاي راضية واجبر خاطرة زعل اللي شايف فيها اكتر من مرة وردة حمراء لا ولا بهديها الدنيا لا

0: طبعا فكرة شفت سمعت سامعين الأعزاء بنبرز فيها الأشياء الإيجابية اللي سمعناها أو شفناها وأيضا الأشياء السلبية بنحاول نحن نقدم لها الانتقاد البناء ونعالجها ونطرح لها الحلول. الذي شفته أنا وسمعته أمام فرزة الباصات في ولد صغير يعني مع أبوه. طبعا الزحمة ولا ذا بعض الأحيان تحدث ربشة للطفل لما يكون مع أبوه في الشارع أو كذا أو ازدحام الناس والسيارات والولد. طبعا في أطفال في سن معينة ما يتحملش اكتظاظ الشارع والزحمة وأيضا حرارة الشمس, احنا في فصل الشتاء. فلاحظت أنه الأب بدأ يعنف ابنه بألفاظ سيئة, اطلع يا فاعل يا تارك يا حمار يا, يعني الطفل صغير تقريبا في عمر 3 سنين أو 4 سنين مش قدر هذا التجريح والتأنيب اللفظي
1: وفي الشارع
0: وزاد الطين بلة أنه الأب بدأ يمد يده. فاحنا بنقول له يا أخي حرام جاهل مش لا يتعلم من الأم, ما يتعلم,
1: ما كانش مقلب باص الشارع,
0: لا ما يتعلم, يعني يتعلم أنه الولد الظروف الذي حوله تربش الذي ما يرتبش تربش نحن الكبار.
1: صحيح. صحيح.
0: من حرارة جو الساعة 12 وحدة هذا الوقت يعني حر قوي. زحمة الناس, صاحب الباص بيعاجل خايف من المرور, الوضع كلهم كهرب, وهذا ابن صغير يعني طفل ما زال في 3 سنين في 4 ما يتحملش الشيء هذا.
1: صحيح.
0: إيش بيتعلم؟ بيتعلم المزاحمة من الآن. فالأب كان عنيد, نقول له يا أخي ما يصلحش. قال ابني يا ربي, قلت ما حدا منعك ابنك ربي, لكن أقل لي شيء مش قدامنا في البيت ربي, لا تألف أو تخليه تصير عنده عقدة أنه أبي بيضربني في الشارع أو لا, ما يصلحش في السن هذا أنه يضرب, جولة الحياة هذه ما مش يضربوا ويتربوا بهذا العنف, عنف صحيح. لفظي وجسدي.
1: صحيح.
0: فأنا استغربت من بعض الآباء أنه للدرجة هذه الابن ما بيستوعبش, ايش اتعلمه من بالسن هذا, في باللين في بال.
1: صحيح.
0: والله انا مستغرب على الاباء هؤلاء. هذا الذي شفته وسمعته, واتمنى انه الاباء يكونوا في نوع من الرحمه تجاه ابنائهم, ما يستخدمش الالفاظ السيئه الالفاظ النابيه,
1: حتى ما تجرحش طفلك
0: في الشارع. ايوه, حتى وان كان في البيت لا تستخدم
1: ما تجرحش الطفل ابدا مهما كان, انت بتربي بذرة لك للعمر.
0: صحيح. طيب اللي شفتي وسمعتي انت يا نسي؟
1: انا اللي شفته هذا الاسبوع شيء ونقيضة. شفت الزميل عبد اللطيف الوشالي نزل فيديو لزفة جميلة جدا في الشارع, في شارع حدا كانت منسقة تنسيق جدا جميل, ما زحموش الشارع, ما فيش ازعاج, بطريقة جميلة جدا, مرتصين كلهم على اليمين واحد ورا واحد بالسيارات ماشيين بالهدوء.
0: يا سلام.
1: زفة جدا جميلة, وتحية أكيد لكل المنسقين على هذا العرس وهذه الزفة, وشكرا جزيلا للعريس للأمانة. شفت نقيضة تماما, نحن مروحين في 60, سيارة يمين وسيارة يسار وسيارة قدام سيارة وراء وسيارة في الشارع الثاني, وبيخطوا كلهم بهدوء, وحتى اليسار اللي هو معروف أنه خط سريع ومعروف أنه للأشخاص اللي هم مسرعين ويمشوا فيه ماشيين فيه وببط وعامل زحمة ومشكل ضيقة للناس وفي وقت حساس, يعني ليش
0: بالراح وإذوة وهذا يتنقل من الحارة هذا. أيوة. الحارة هذا في الخط
1: وإزعاج, وهذا اللي بيصيح من هذه الطاقة لا الذي في الخط الثاني, ليش ليش؟ يعني إحنا أكثر من مرة بنتكلم إنه فعلا أسلوبك في الشارع هذا دليل على تربيتك الحسنة أم السيئة. يعني إحنا دائما كنا بنتكلم إنه في بعض الناس اللي يوقف السيارة وينزلوا يرقصوا نازل, واللي مثلا حفل تخرج وعمل ضجة وهالليلة, ليش ليش ما يكونش الفرحة ما هي كانت فرحة حلوة اللي شفناها بأدب وبهدوء, كانت جدا حلوة, وكل من مشي من جنبهم تأمل في زفتهم الجميلة هذه, ما مش واحد خرج عن الخط
0: بأسلوب هذا.
1: أيوة.
0: ما حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين, هذا شيء مفهوم. مش بالضبط. خلاص أنا معي فرحة أخلي الناس يكرهوا الفرحة.
1: وقبل فترة نزل نزل تعميم إنه من بعد الساعة 12 لا يتم إطلاق الألعاب النارية تماما, وشفناهم التزموا فترة, الآن رجعوا من جديد. طب من المسؤول الآن؟ من اللي بيعاقبهم يعني؟ من الذي بيعاقب الشخص هذا الذي جاء بدا عروسته الساعة 4 الفجر
0: ويقرح
1: من البلاد وقرح؟
0: طيب مشكلة
1: ما يعني رجعنا من جديد نبدأ نشتكي من أول وجديد والألعاب النارية هذه أصبحت بصوت أصواتها مزعجة مع دين شهادة يعني ما هيش الشيء الصوت الخفيف، لا هذا ممكن يصحيك من النوم ويصحي الرجل الكبير والمرأة الكبيرة والطفل
0: الحرب كلها بتصحى صحيح. من تحت رأس هذا الذي تزوج وداهم متأخرين الساعة 2 الساعة 3
1: يعني ليش؟
0: مشكلة
1: ما زلنا مستمرين في نفس الدوامة وما لقينا لهاش حلول. إذا كانت هذه هي فقرة شفت وسمعت، وطبعا نطلع فاصل ومكملين أكيد في أصبحت ليوم الأحد، خليكم على 101.7.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لأطفاله في بيئة تعليمية متفردة، مدارس وروضة رؤيتي تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري ولأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤيتي تستقبل أبنائكم بحب من الكيجي وحتى الصف التاسع وبالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤيتي مفهوم آخر للتعليم. صنعاء نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤيتي.
6: ألو
7: هيا عطوا ولدي أختي.
6: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
7: لا ولادة سعى الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
8: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
7: هيا المستشفى.
8: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
7: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
6: يا سلام سلم.
8: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
7: بس عاد معي أمي مريضين.
8: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
6: خلاص جاي لنا.
8: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
7: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
8: الآن مثل الريح.
9: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 77-300-7788.
10: يوه مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان.
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان.
10: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعيم من زمان.
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
11: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
12: من زمان.
13: من زمان.
11: حلويات وبيتزا ومعجنات
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
12: من زمان.
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
10: 772-238-378.

0: مالك
1: ضابح؟
0: ما
1: ضابح جدا جدا ايوه بنضبح حقيقة. على العموم صباح الخير. خلينا نبدأ أول يوم من بعد يمكن رمضان صحيح أنا سيء.
2: أيوه.
0: ثاني حلقة
1: من قبل رمضان.
2: هذه ثاني حلقة أنت كمان جيت حلقة واحدة.
1: بعد العيد.
2: أيوه.
1: على العموم تحياتي لكم صباح الخير والعافية. تأخرت أنا آسف، كان المفروض إن أنا ما عاد أطلع عشر لكن لإنقد أنا فاقد لكم ولإني ما طلعتش عدة أسابيع، وتخيلوا إنه نتاج كسل وخمول. بعض الأحيان أحبط نفسي لكن مشتي أحبط الناس على الهواء، لكن الحقيقة الحقيقة إنه مع فصل الصيف دخوله بيكون انعكاسات على الحالة الجسدية بتكون ثقيلة فعلا، في بيحصل عندك نوع من الضغط هكذا، وأيضا هذا الفترة رجعت أزمن.
0: أيوه
1: أيوه رجعت أزمن. تحياتي لكم من عند أخي ضلال، عند عبد الله، عند نسيم، وبعدين المذيع الجديد إن شاء الله وعاء الله يحفظها، بدأت أحفظ اسمش. تحية طبعا للمستمعين، تحية أيضا لبنت أب عشان تصل الرجال الذي وعدتش إن إحنا نتصل له. اللهم إنه تفهمي إنه أنا معي مشاغل كثيرة ومعي قضايا كثيرة أنتو داري، فبيحصل إنك بتنسى. أنا نسيت الموضوع تماما، هذه كان تكلمني الأخت عليه. المهم ما ينفعش إن إحنا نتكلم عنه لأنه يعني حال خاص بيننا إحنا واحد من الزملاء، ضروري ندعيه نشوف إيش المشكلة. فأنا أعتذر لأنه والله العلي العظيم إنه بعض الأحيان حتى معي موعد ولا شيء في الواتس حكي الذي حكي وانساها. سبحان الله إحنا بشر. خلينا نبدأ بالدعاء،
2: نسمع
1: معي دعاء صغير
2: فقدت للأدعية الجميلة.
1: أيوه الآن دعاء اليوم جميل والكل.
2: يلا
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم على وسيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أعددت لكل هول في الدنيا والآخرة لا إله إلا الله، ولكل هم وغم ما شاء الله، ولكل نعمة الحمد لله، ولكل رخاء وشدة الشكر لله، ولكل أعجوبة سبحان الله، ولكل ذنب أستغفر الله، ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكل ضيق حسبي الله، ولكل قضاء وقدر توكلت على الله، ولكل ضاعة ومعصية لا حول ولا

0: هي الأولى التي سمعتها في حياتي يعني. أدعية بلاغتها وجزالة كلامها عالية عالية جدا. على العموم في مواضيع كثيرة بعضها تخيلون مكتبتها لأني حفظتها في العيد وقبل العيد وبعد العيد وما قبل. طبعا نبدأ بهذا الموضوع, هو الموضوع الاجتماعي الأساسي, خلينا نبدأ به وبعدين نرجع نتطرق لموضوع آخر الذي هو حق الذي ما يثار في السوشيال ميديا هذا الفترة من تي البنت الذي بتقول أنها بنت صدام حسين. على العموم أنا في المطعم بالذات من بعد الساعة 10, المطاعم كبيرة وراقية محترمة وهادئة. اتخيل اني مرة من المرة في المطعم شفت الوشيش حق التلفزيون لما تفتح له النهاية, من كثر ضجيج الناس حسيت ان راسي امتلأ, ولا واحد بياكل سكتة والله ما واحد اكل سكتة بياكل. كان بيقول الاكل سكت الكلاب نتصايع يجيب هذا الحين نتصايع في الاكل وبيقول الاكل سكت الكلاب وانتم عسكتوا.
1: آداب حتى
0: اقسم لكم بالله انا هذا المطعم نفسه مثلا مثل الشيباني مطعم راقي وكبير, انا عاده اصطبح الاربعاء فيه افطر فيه ومعي اماكن معينه بين اروح فيها وطاوله هكذا في اخره وعلى الزجاجة بسر الشارع, يعني ايش جوي هكذا بهدوء. طبعا هذا من زمان كنت اروح الشيباني ذي قبل الكومي, كان عاد بيتي قريب من هناك. اما الان قدنا في المؤسسة ونزلت الى الاذاعه وطريقي ايوه, وبعدين قدم اصحابي وقد احنا اصحاب من قبل. المهم وخاصه اكلهم نظيف, فعلا اكلهم نظيف للامانه, معانا كهات زمان القلعه هؤلاء تحس اكلهم نظيف. باقي مطاعم انا دخلتها كثير ما ننسوش لحد طبعا, والله منه مشهم في المستوى المطلوب. انا طبعا متذوق, كنت بين اقول افعل لي
1: صفحه وتجارب
0: لتذوق الاكل اني متذوق بشكل وما يسمى النسوان في البيت يعني على مستوى الاسره صديق تسميها زي المتذمر, مش انا متذمر, انا متحرص ومتذوق وعطي ملاحظه على ادق تفاصيل الاكل.
2: نفعل لك برنامج في شفته واحد مصري
0: تذوق
2: اسمها الأكيل.
0: أيوة أنا استعمل مثل هذا لأنه حقيقة أنا أستطيع أعرف أين خلل وأين غلطة أطرف أبسط شيء في الأكل.
1: الحمد لله أنا ما قد طبخت لك ما قديت لكم أكل الحمد لله.
0: أنا أعرف حتى البصل زاد عن حتى أعرفها الملح نقص زاد, يعني تخيل زوجة أخي الله يحفظها هي طباخ شاطر يعني قالت ما حد يفضحنا وعرف انه عيدري لا انا فالشاهد منهم خلاني اعرف ان انا متذوق قوي
2: قوي قوي. بس عاد غلط لو فعلنا لك هذا البرنامج
0: تقول
2: والله
0: على هذا الفتره بين غلط ذا بنقول لك ما بنسترش نقوم. المهم يا سيدي الكريم ومستمعينا الكرام, المطاعم طيب مطاعم صغيره على الشارع يعني مثل الدجاج والشوايات وهذا, اقسم لك بالله العلي العظيم انه يجي من جنبك يصيح لذنك. ليش بتصيح يا اخي؟ عاد بعضهم يضايق. انا بين ادعيه طيب انت بتصيح في ذني
2: صحيح,
0: انت صحت في ذني يعني فيها هذا حتى جرم قانوني انك تصيح في ذني. المهم نرجع للمطعم الكبير الذي انا داخله. تخيل ذا الحين قد بالسلوكيات للاسف ما عادش اذكر شو المنطقه اللي ان شاء الله حطها من جماعتي يدخلوا مطعم ويفعل بالماء هكذا ها وبعد ما يغسل بعدها يفعل هكذا والناس حوله, ايش من قذارة هذا؟ لم يدك لا ما توصل للفاين زيد تعمل هكذا توسخ الناس. عاد بعضهم يوسخك يقول لك هو ظاهر
2: هي مسألة ذوق.
0: ليش تطفشني بالماء؟ ليش تطفشني أنت بالماء لا ثوبي أو كودي بأي حق؟ خليك من الطفشة تكلمنا منها من أول. أنا من الصوت الذي ادخلوا الآن مثلا الشيباني ولا نكهة زمان الذي هنا جنبنا, وطبعا هذا مثال لكثير من المطاعم ادخلوا حتى في الجراف والهذا. اقسم لك ليش الصياح؟ انا مستغرب, انا دحين سؤالي هنا ليش الصوت هذا المكرر الكثير والناس بياكلوا يعني اغلب الناس بياكلوا؟ باقي حاجة انا قلت لك في الصباح نرجع للصباح, الصباح بيكون المطعم شبه فاضي. أنا في

0: طرفة هي مازك قلت لك في طرفة أحب أجنس فيها مش حكي دي كبالي مثلا بعد 4-5 ساعات طاولة فيها 2-3 تخيل ان هذا الذي استشهدت به ليش حصل في الظهر الضجيج هذا ذيك وذيك بيتحاكوا مش طبيعي وبياكلوا والاكل اسكت الكلاب حقيقه اوه مدري يا ولد يا ولد
1: ليش
0: يعني لو دفع هكذا
1: ايوه
0: انا استحي ان انا اضيع في المطعم وذك يا ولد اهو يا خبره ما هذا ما ظل هب ليش بنهبط أخلاقين ليش ما نتعلم حتى في العالم قد في نوع من لغة الحوار حتى ما يبين الناس في الشارع قد الناس تأدبوا وإحنا بنهبط
1: صحيح
2: صحيح
0: بسريع بسريع حتى في كاميرات خفية بسريع مستوى وعي الناس بسريع في برامج كثيرة
2: صحيح
0: قد الناس هادئين حتى قد الناس يرفضوا العنصرية يرفضوا الكراهية يرفضوا الكراهية الشوارع الشوارع نفسها عامة هذا تعتبر استفتاء للناس عندما يعملوا هذا البرامج الجميل اللي بتعكس نظرة المجتمع على الحالة الذي طرحوها
2: صحيح
0: وإحنا يا أخواني بنزيد قلة أدب للأسف يا أخي مطعم بيضج ضجيج ما عدت الدراج والله العلي العظيم ذيك اليوم منتظر لهذا لا ما صدقت أننا في هذا المطعم ليش؟ لا ما جيت قلت لك رجع لكم بالمثال الصبح فاضي المطعم ما بجلنا وهم والباقي كله عمال هناك في الباب
1: يعني مننا نحن سلوكياتنا خاطئة أيوه
0: التاريخية
1: سلوكياتنا خاطئة
0: بنزيد نحط بنزيد نهبط بنزيد نهبط المفروض أن احنا من الأمم المسلمة المتمسكين المفروض أن احنا مؤدبين أكثر أدبا ما دمنا مصلي ما دمنا صائم ما دمنا حافظ في القرآن كثير تخيلوا ذا حينك في كثير يعني النسبة الذي بيدك أنه مؤمن قوي أو ضخم النفض غليظ قليل أدب لأنه جريمة
1: كان القساوة مربوطة بالإيمان بالثقل
0: أيوه وهي بعيدة
1: وهي بعيدة
0: لو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك
1: صحيح
0: على العموم هذا ننهي هذا الموضوع في هذا النقطة عسبش تتكلم بذي الموضوع سريع نعاد وحدث يعني شاغل السوشيال ميديا طبعا انا ما اعلم عن هذا البنت الذي بتقول انها ميرا سلطان دخل الاملحي بيبرر وبعض الاخوه في كل واحد ما في سجال ما بين اني بنت ورصفها وما بين هي بتغلط وتتهم على العموم انا ما عجبنيش حاجه واحده فقط اركز لكم عليها ليش الاجنبي قلنا لكم بيجي يسيء لاهل البلد مش من حق اي اجنبي يسيء لاهل البلد
1: صحيح
0: يا اخواني قالت من ضمن اني قاعد بتحكي انه وجدت لجنه ومدري ايش وهذا من حق اني اتظلم ما بنقولش لا قالت على مشايخ اليمن انه من ضمن كلامها البسوا براقع
1: من هي حتى ناسي
0: انتم مستوعبين يا جماعه يعني الذي بيسمعوني اليمنيين جهات امنيه جهات مخابراتي جهات ما كانت انتم مستوعبين ما قالت هذا البنت قالت لمشايخ اليمن البسوا براقع هاجناه أجنبي بيقول إنه أجنبي مدري ما أنا ما نش عارف كيف قصته لذلك لن نفتي في قصته أنا بنتكلم في الحوار إن لها حق التيت لها ما لها حق الله يفتح عليها لكن إنها من ضمن غضبها تجي تقول إن اليمنيين المشايخ اليمن يلبسوا براقع يا عيب عليكم تتهم اليمنيين في أرضهم في بلادهم بهذا الشكل واحنا اليمنيين الذي ما لبسنا براقع واجهنا دول باكملها
1: تجي واحدة تسيالنا
0: تجي واحدة تقول لك
1: واجنبي ليت والله من اصحاب البلد
0: عن تصرفنا صاحب البلد على عيني وراسي ما لو صاحب البلد انك تساروا
1: له عن تصرف معه
0: بين اقول لك لا عاد احنا عقدة الاجنبي انه لو صاحب البلد انك تساروا له القبرة وهذا تجي تقول لليمنيين على الهوى في لايف البسوا براقع عوف عليكم البسوا براقع الله ما أنا داري بسروا الفيديو راجعوا إذا أنا غلطان فعليا بألف حق لا إذا هو
1: مشايخ اليمن مشايخ عزة وكرامة ونخوة
0: بدليل أن بالشيخ الآن من مشايخ دهم في الجوف رجال شهم رجيت اتحرك معاه ويجي من دهم الجوف لا عند الشيخ ناجي إلا شايف ويجلوا حقها الخصل قالوا قطعت أربع خزل كيف تتسيء لليمنيين بدل تجي لشيخ منهم
2: صح
1: صحيح
0: كيف تسيئي للشيخ مشايخ اليمن قلتي يلبسوا براقع بعدها ترجعي تسيئي للشيخ والشيخ هذا يتحرك بجنود برجال الله بشباب بسرت اللبس الجوفي هذاك الجميل يروحوا لبيت الشيخ ناجي شايف وفد وتقولي يعني الحركة هذا بحد ذاته تعتبر مقياس لنخوة وشرف اليمنيين.
1: صحيح.
0: سلام الله على مشايخ اليمن وسلام الله على أرجل واحد وأقل واحد حياء في اليمن. تحياتي لكم. اشتي غنية أنتوا قلتوا ذكاء اصطناعي أنا بنبصر واحد شي به ما بجزنا معه بيطلع يغنيها فعجبني لكن أغانيه معبرة وكلماتها جميلة. اسمعوا هذا الغنية حسان كلمات حسان مدري من حسن ثابت. اسمعوا أمانة جميلة.

0: وصلنا وياكم سامعين الكرام إلى نهاية فترتنا لهذا اليوم. أملنا اللقاء بكم بمشيئة الله وحوله وقوته الأحد القادم.
1: أنا حابة فعلا نشكر كل مستمعين راديو دلتا, أشكر كل المستمعين اللي بيتواصلوا معنا على أساس أنه إحنا فعلا بنحب أصبحت الأحد وبنتابع أصبحت الأحد وبنستفيد منه. شكرا جزيلا لكم أكيد, وإحنا طبعا وجودنا هنا من أجلكم, وفعلا إحنا بنسعد جدا بتواصلكم سواء كان عن طريق الرسائل أو الاتصالات.
0: أخي وعزيزي عبد الإله المخرب يقول أنه إذا عدلت بتبث اليوم الساعة 10 مساء الكلاسيكو ما بين ريال مدريد وبرشلونة, عاشقين الكرة. حاتم, أيوة ذكرتيني بحاتم.
1: حاتم نحن هنا وعبد الإله هنا وكلنا جاهزين.
0: وتمتع يا حاتم وأنتم بقية متابعي إذا عدلت اللي بيعشقوا الدائرة المستديرة أو الكرة الذهبية والمباريات بالذات الكلاسيكو ما بين ريال مدريد وبرشلونة.
1: برشلونة.
0: ختامنا سامعينا الأعزاء, أرق وأجمل التحايا مني طلال جنداري والزميلة نسيب يحيى والزميلة المخرج عبد الله المعدني, وهي أيضا من الإشراف العام الأستاذ زيد حسين فايع. دمتم في رعاية الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. One station in the Middle East has you covered 24 hours a day on 101.7. This is Radio Delta 24 hours a day and continuously online around the world. Radio Delta, your 24-hour connection to the world. On 101.7, this is Radio Delta, 24 hours a day.

0: راديو دلتا.
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: أحلى طريقة لتحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم. من ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادية إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
3: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
4: فعلا انه سوبر داك.
3: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
7: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
8: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
9: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
8: في أيش متخصصين بالضبط؟
9: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
8: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
9: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
8: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
9: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
8: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
9: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
8: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
10: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.

0: بشرى سارة لأهالينا في صنعاء وجميع المحافظات. يعلن المستشفى الاستشاري اليمني عن إطلاق الأسبوع الخيري لجميع التخصصات في العيادات الاستشارية الفترة من 9/5/2026 حتى 18/5/2026. يقدم المخيم معاينات مجانية في كافة العيادات، خصم 50% العمليات الأشعة الإكو، خصم 30% الرقود الحضانات الفحوصات، خصم 30% تخطيط الدماغ، تخطيط القلب والجهد، تخطيط نبض الجنين. الأدوية المتوفرة تصرف مجانا. العنوان صنعاء، شارع 60 الغربي، جوار جامعة أزال. للتواصل 773-200-008 و 01-200-008 و 772-482-480. المستشفى الاستشاري اليمني، رعاية صادقة وخدمة متميزة.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حتى أجوار مختبرات العولقية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: ما هي كل هذه الرسائل؟
8: هذه حق المجموعات اللي في الوات.
7: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
8: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
7: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
8: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
7: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
9: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
10: Radio Delta.

0: الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس.
12: شاي الكابوس عشرة عمر.
13: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومتمنسك بالخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
14: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شاكو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
15: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
16: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: خبير الأعشاب جليل عبد السلام الشهير باليمن في علاج الحالات التالية: علاج حالات النزيف والرعاف والإسهالات المائية والطرش المزمن،
1: علاج حالات البواسير والناسور والشرخ الشرجي بدون كشف أو جراحة،
0: علاج أمراض المعدة والقولون وقروح الأمعاء،
1: علاج أسباب تأخر الخلفة والإنجاب عند الزوجين،
0: علاج حالات الصرع والتشنجات والشحنات الكهربائية،
1: علاج أمراض البرص والصدفية والتسلخات الجلدية والبهاق،
0: علاج الروماتيزم والاحتكاك والتهابات العظام والمفاصل.
1: العنوان: صنعاء، شارع حدا، جولة ريماس، أول عمارة على الجولة باتجاه الحي السياسي.
0: تليفون 37-180-4444
1: أو 714-180-4444
0: أو 739-180-4444.
1: خبير الأعشاب جليل عبد السلام، علاجك من أعشابك.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77-001-0770 أو 777-921-435.
8: ماشي كل يوم؟
9: أيوة،
8: لازم تاخذها كل يوم.
9: أي شيء؟
8: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
10: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
11: يا طعمة
8: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم الرذاق.
12: You just found it. You wanted tomorrow, we made it today. Welcome to
13: Radio Delta.
12: Oh God.

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: بشرى سارة لأهالينا في صنعاء وجميع المحافظات. يعلن المستشفى الاستشاري اليمني عن إطلاق الأسبوع الخيري لجميع التخصصات في العيادات الاستشارية الفترة من 9/5/2026 حتى 18/5/2026. يقدم المخيم معاينات مجانية في كافة العيادات، خصم 50% العمليات الأشعة الإكو، خصم 30% الرقود الحضانات الفحوصات، خصم 30% تخطيط الدماغ، تخطيط القلب والجهد، تخطيط نبض الجنين. الأدوية المتوفرة تصرف مجانا. العنوان صنعاء، شارع 60 الغربي، جوار جامعة أزال. للتواصل 773-200-008 و 01-200-008 و 772-482-480. المستشفى الاستشاري اليمني، رعاية صادقة وخدمة متميزة.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
7: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
7: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
8: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
7: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
7: التهاب وتليف الكبد،
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
7: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
8: علاج البواسير،
7: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
7: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل للطب البديل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي،
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
6: وبروست مقبلات بجميع أنواعها.
7: من زمان،
8: من زمان،
6: حلويات وبيتزا ومعجنات
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
7: من زمان،
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي، تليفون
5: 772-238-378.
9: يا حلو يا هالي، دايماً على بالي، يا حلو يا هالي، دايماً على بالي.
10: ألو،
11: هيا عطوا ولدي يا أختي.
10: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولى.
11: لا ولادة سعى الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
12: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
11: هيا المستشفى،
12: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
11: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
10: يا سلام سلم.
12: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
11: بس عاد معي أمي مريضين.
12: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
10: خلاص جاي لنا.
12: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
11: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
12: الآن مثل الريح.
13: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل، صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
14: You just found it. Radio Delta.
15: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
16: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: خبير الأعشاب جليل عبد السلام الشهير باليمن في علاج الحالات التالية: علاج حالات النزيف والرعاف والإسهالات المائية والطرش المزمن،
2: علاج حالات البواسير والناسور والشرخ الشرجي بدون كشف أو جراحة،
1: علاج أمراض المعدة والقولون وقروح الأمعاء،
2: علاج أسباب تأخر الخلفة والإنجاب عند الزوجين،
1: علاج حالات الصرع والتشنجات والشحنات الكهربائية،
2: علاج أمراض البرص والصدفية والتسلخات الجلدية والبهاق،
1: علاج الروماتيزم والاحتكاك والتهابات العظام والمفاصل.
2: العنوان: صنعاء، شارع حدا، جولة ريماس، أول عمارة على الجولة باتجاه الحي السياسي.
1: تليفون 37-180-444
2: أو 714-180-444
1: أو 739-180-444.
2: خبير الأعشاب جليل عبد السلام، علاجك من أعشابك.

0: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحلبطش عملي أبدا.
1: أما أنا فاشتري تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
2: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
3: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
0: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
9: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
0: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
9: في أيش متخصص بالضبط؟
0: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
9: لو اضطرينا العملية جراحية؟
0: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
9: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
0: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
9: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
0: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
9: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
10: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية. تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
11: تستمعون للأولى راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: see you soon.
1: Radio Delta.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: بشرى سارة لأهالينا في صنعاء وجميع المحافظات. يعلن المستشفى الاستشاري اليمني عن إطلاق الأسبوع الخيري لجميع التخصصات في العيادات الاستشارية الفترة من 9/5/2026 حتى 18/5/2026. يقدم المخيم معاينات مجانية في كافة العيادات، خصم 50% العمليات الأشعة الإكو، خصم 30% الرقود الحضانات الفحوصات، خصم 30% تخطيط الدماغ، تخطيط القلب والجهد، تخطيط نبض الجنين. الأدوية المتوفرة تصرف مجانا. العنوان صنعاء، شارع 60 الغربي، جوار جامعة أزال. للتواصل 773-200-0008 و01-200-008 و772-482-480. المستشفى الاستشاري اليمني، رعاية صادقة وخدمة متميزة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: ألو
4: هيا عطوا ولدي أختي
3: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى
4: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل
5: هيا جهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا
4: أي المستشفى؟
5: مستشفى الأم التخصصي هذا ما بيش مثله في الولادة وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
4: تأخذي راحتش تماما أولا كل كوادر متخصصة من النساء فقط
3: يا سلام سلم
5: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي
4: بس عاد معي أمي مريضين
5: نشلهم معانا المستشفى فيه كل التخصصات
3: خلاص جاي لنا
5: هذا غير العملية الجراحية جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق
4: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
5: الآن مثل الريح
6: مستشفى الأم التخصصي الرعاية الكاملة للأم والطفل صنعاء حي الصافية تليفون 240-407 أو 773-7788
7: You just found it Radio Delta
8: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير أن ننفر وأن تكون حالة النفير حالة عامة
9: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات

0: tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God. تستمعون للأولى راديو دلتا
2: دلتا وباس والباقي تون شو هيدا؟

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
2: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
1: في أيش متخصصين بالضبط؟
2: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
1: لو اضطرينا العملية جراحية؟
2: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
1: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
2: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
1: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
2: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
1: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
3: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
7: Here we play with friends
6: and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
10: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
9: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
10: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
9: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
10: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
9: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
10: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
9: التهاب وتليف الكبد.
10: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
9: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
10: علاج البواسير.
9: علاج البهاق والبرص.
10: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
9: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
10: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
11: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: كده أنا جوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج،
3: أوصل لحم،
4: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق، خيال. كده جوعة.
3: مشاوي رهيبة،
4: نكهة تركية عجيبة.
2: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
5: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.

لمن عقله بها متجننة ولا ملف لا يختلف وعده ولا شيء يدحنه.

0: راديو دلتا. من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
1: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
0: في أيش متخصصين بالضبط؟
1: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
0: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
1: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
0: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
1: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
0: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
1: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
0: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
2: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77-001-0770 أو 777-921-435.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان،
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان،
10: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعي من زمان،
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
11: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
12: من زمان،
13: من زمان،
11: حلويات وبيتزا ومعجنات
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
12: من زمان،
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
10: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: خبير الأعشاب جليل عبد السلام الشهير باليمن في علاج الحالات التالية: علاج حالات النزيف والرعاف والإسهالات المائية والطرش المزمن،
2: علاج حالات البواسير والناسور والشرخ الشرجي بدون كشف أو جراحة،
1: علاج أمراض المعدة والقولون وقروح الأمعاء،
2: علاج أسباب تأخر الخلفة والإنجاب عند الزوجين،
1: علاج حالات الصرع والتشنجات والشحنات الكهربائية،
2: علاج أمراض البرص والصدفية والتسلخات الجلدية والبهاق،
1: علاج الروماتيزم والاحتكاك والتهابات العظام والمفاصل.
2: العنوان: صنعاء، شارع حدا، جولة ريماس، أول عمارة على الجولة باتجاه الحي السياسي.
1: تليفون 37-180-4444
2: أو 714-180-4444
1: أو 739-180-4444.
2: خبير الأعشاب جليل عبد السلام، علاجك من أعشابك.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
1: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحل بطش عملي أبدا.
2: أما أنا فشي تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
3: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
0: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون، أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
4: ألو،
5: هيا عطوا ولدي أختي.
4: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
5: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
6: هيا جهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
5: أي المستشفى؟
6: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
5: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
4: يا سلام سلم.
6: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
5: بس عاد معي أمي ومريضين.
6: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
4: خلاص جاي لنا.
6: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
5: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
6: الآن مثل الريح.
7: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
8: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
2: شمي عشان تتأكدي.
3: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: كدنا جاوعة.
1: كباب لحم، كباب دجاج،
2: أوصال لحم،
3: أوصال دجاج،
0: وشيش طاووق خيال. كدنا جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
5: خلي أبنائك تعيش مرحلة التعليم المتميزة في بيئة تعليمية تنفرد بالجودة والكفاءة التعليمية. مدارس وروضة رؤيتي تدعوكم بحب لتسجيل أبنائكم في العام الدراسي الجديد من كيجي وحتى الصف التاسع. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. صنعاء، نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459.
6: قوة النجدة لكم وليست عليكم. 197 رقم الشكاوى لتجاوزات منتسبي قوات النجدة. مع تحيات قوات النجدة.
7: راديو دلتا.
8: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ. Radio Delta

0: عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقت 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: اشتري تلفون بكاميرا قوية، أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي، اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحل بطش عملي أبدا.
2: أما أنا فشي تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
3: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
4: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون، أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
8: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
7: في أيش متخصص بالضبط؟
8: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
7: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
8: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
7: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
8: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
7: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
8: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
7: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
9: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية. تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
10: Radio Delta, your summer station. Your summer station. Your summer station.

0: كما أفضل.
1: Radio Delta every hour, guarantee.
2: It's quite fantastic.
1: Radio Delta.
0: كما أفضل. أكيد أفضل.
1: Radio Delta in stereo.

0: راديو دلتا.
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: خبير الأعشاب جليل عبد السلام الشهير باليمن في علاج الحالات التالية: علاج حالات النزيف والرعاف والإسهالات المائية والطرش المزمن،
1: علاج حالات البواسير والناسور والشرخ الشرجي بدون كشف أو جراحة،
0: علاج أمراض المعدة والقولون وقروح الأمعاء،
1: علاج أسباب تأخر الخلفة والإنجاب عند الزوجين،
0: علاج حالات الصرع والتشنجات والشحنات الكهربائية،
1: علاج أمراض البرص والصدفية والتسلخات الجلدية والبهاق،
0: علاج الروماتيزم والاحتكاك والتهابات العظام والمفاصل.
1: العنوان: صنعاء، شارع حدا، جولة ريماس أول عمارة على الجولة باتجاه الحي السياسي.
0: تليفون 37-180-444
1: أو 714-180-444
0: أو 739-180-444.
1: خبير الأعشاب جليل عبد السلام، علاجك من أعشابك.
2: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
3: كل يوم في هواك
4: وانت ماشي كل يوم.
5: أيوة
4: لازم تاخذها كل يوم.
5: ايش هي؟
4: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
6: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
7: يا طعمة
4: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
8: ما هي كل هذه الرسائل؟
9: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
8: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
9: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
8: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
9: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
8: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
10: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع الأربعين، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
11: Just found it. Radio Delta.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس
8: عشرة
7: عمر.
9: شاي الكابوس
10: عشرة عمر.
11: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
12: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأن جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
13: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
14: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-1077 أو 777-921-435.

0: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحلبطش عملي أبدا.
1: أما أنا فاشتري تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
2: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
3: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
4: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لأطفاله في بيئة تعليمية متفردة، مدارس وروضة رؤيتي تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المونتسوري ولأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤيتي تستقبل أبنائكم بحب من الكيجي وحتى الصف التاسع وبالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. صنعاء، نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤيتي.
5: ألو،
6: هيا عطوا ولدي أختي.
5: أنا جاهزة بس مشتي الساعة الولادة الأولة.
6: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
7: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
6: أي المستشفى؟
7: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
6: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادر متخصصة من النساء فقط.
5: يا سلام سلم.
7: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
6: بس عاد معي أمي مريضين.
7: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
5: خلاص جاي لنا.
7: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
6: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
7: الآن مثل الريح.
8: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان
12: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
11: من زمان،
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرس؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل للطب البديل
5: المنتجات المحلية قوة والكل ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء
6: ثقة يما
7: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات
6: ثقة يما
5: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات
7: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة والأحذية من كل لون
5: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم
6: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة تليفون 01-685-185
8: تستمعون للأولى إذاعة دلتا

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
1: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
0: في أيش متخصص بالضبط؟
1: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
0: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
1: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
0: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
1: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
0: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
1: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
0: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
2: مستشفى الأم التخصصي صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء.
6: بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحل بطش عملي أبدا.
7: أما أنا فشي تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
8: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
9: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون، أقوى الهواتف الذكية في اليمن.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: Just found it. تستمعون للأولى راديو دلتا.
4: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
5: الهدوء مطلوب والتركيز مطلوب والصبر مطلوب والجهد مطلوب والتسجيل مطلوب والفوز مطلوب من كلا الطرفين في هذه المباراة. ويليام صليبا يرجع من هنا لجابرييل. جابرييل يبحث عن كالا فيوري، يجد لويس كيلي في الوسط، يفضل يرجع لويليام. ويليام من هنالك بن وايت يخرج بالكرة. وايت سكا بعيد. وايت لويس كيلي هيلة منه، يدخل من الوسط. لويس عنده الكرة. لويس كيلي يجد من هناك جوكيريش. جوكيريش على الجهة اليسرى، توصل لتروسار. هاو تروسار، تروسار خطير. تروسار جوكيريش، تروسار افتح له الطريق. تروسار يرجع للخلف لجابرييل. جابرييل من هناك لويليام. ويليام مع بن وايت. شوف كيف يساعدوا كلهم عناصر نادي أرسنال في الضغط. من هناك بوكايو ساكا. ديكلان رايس. رايس في الخلف. صليبا، جابرييل محاولة إخراج لاعبي فريق ويست هام. تلعب من هنا لتروسار البلجيكي، يتقدم كلافيوري، دخل في العمق، وقف في مليح اللاعبين تاع ويست هام. يخير تماما من هنالك على الجهة اليمنى لويليام صليبا الدولي الفرنسي ابو 25 عام في وسط الميدان. ايزي إبريتشي إيزي يبحث عن المرور، لعب السابق لكريستال بالاس، هيلة منه المراوغة، يدخل يلعب بينية من هناك، رجعت له إيجيبيري، بينية وصلت من هناك كالافيوري. تروسار كالافيوري، تسديدة قوية ناشفة، تسديدة مثل هذه من قبل كالافيوري. اللعبة كانت ممتازة من إيزي وجيوكيريش وكالافيوري، تسديدته مرة سلامات. ثاني فرصة للإيطالي ريكاردو كالافيوري، وثالث فرصة لعناصر نادي أرسنال. كرة بعيدة من هيرمانسن. كالافيوري خلى الكرة، راح التماس لعناصر نادي أرسنال مرة ثانية. تعرض لإصابات، عطلته شوية كالافيوري. جماهير أرسنال عاملة جو منتشية بريادة الترتيب ومنتشية ببلوغها نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد إقصاء نادي أتلتيكو مدريد. كرة لجابرييل من هنا، جابرييل كالافيوري. كالافيوري يرسل كرة بعيدة، راح التماس. كرة في التماس لوان بيساكا. تسترجع من هناك عن طريق السنغالي الحاج ملك ديوف. رجع لديساسي في الخلف. ناحية هيرمانسن الحارس الدنماركي لنادي وستهام. كرة من هنا لوان بيساكا وكالا فيوري تفوق الله فيوري راحت لساوتشيك. ساوتشيك وكالا فيوري هنا من أمام وان بيساكا وكالا فيوري لعبها مع حارس دافيد رايا. رايا يرسلها بعيدة تغطية بالرأس من توديبو راحت لجوكيليش. هيل الكرة من مافروبانوس الحكم صفر خطأ لصار عناصر نادي أرسنال بعد تدخل اليوناني مافروبانوس. حكم المباراة هو كريس كافانا. صح في خطأ. سجل 3 أهداف هذا الموسم مافروبانوس لاعب اليوناني مع فريق وستهام. ربع ساعة أولى مرت على انطلاقة الشوط الأول، ما زال التعادل 0-0 بين الفريقين. قلت لكم بأن التعادل لا يرضي لا أرسنال ولا وستهام، قد يسقط أرسنال وقد يسقط وستهام ويفوت الفرصة على أرسنال للتتويج بلقب الدوري بعد 22 عاما من آخر تتويج في سنة 2004. ديكلا رايس يتقدم يدخل يواصل رايس يلعب لوايت، رجع لي بوكايو ساكا ساكا ووايت ساكا يدخل ساكا يخرج يلعب من هنا ناحية إيزي والدفاع يسد ثم توصل من هنا لتروسار في الخلف. دافيد رايا الإسباني أبدع هذا الموسم مع فريق أرسنال، دقة 26 هدف في 35 مباراة بمعدل تقريبا هدف كل 105 دقائق. إيزي في الوسط من هنالك بين وايت كثافة عددية لعناصر وستهام. كارلا فيوري تروسار يرجع للخلف لويس كيلي لويس جابرييل ويليام رايس من هنالك على الجهة اليمنى يطلبها وايت ديكلا رايس يرجع لجابلي ويليام صليبة من هنا لجابرييل جابرييل ودافيد يرجع للراية. 17 دقيقة لعب 0-0 تبقى جولتين قبل هذه الجولة. كرة بعيدة من هنا لجوكيريش التغطية دفاعية من مافروبانوس. هاي الكرة خطيرة من التروسار وان بيساكا خرجت راح التماس لياندرو تروسار. كرة وان بيساكا اللاعب السابق لنادي مانشستر يونايتد. لصالح ريكاردو كالافيوري لصالح ديكلان رايس وعناصر نادي أرسنال. صافرت عليك حتى لما تقليد في إنجلترا هو هكذا تلعب في فريق تغادر وتلتقي معه الأسبوع الجاي صفر عليك عادي، ليس كرها ولا حقدا ولا هكذا، هو تقليد في الكرة الإنجليزية. حبوه كثير ديكلان رايس، قد 10 سنوات في فريق وستهام. رايس يرجع للخلف لويس كيلي يرجع لرايس ديكلا رايس لويس كيلي سكيلي لم يمر هنا الكرة لحد ضربة مرمى. التغطية كانت رائعة من هنالك من البرتغالي ماتيوش فرنانديز. وين رايح يا بني وين رايح؟ مافروبانوس يخرج بالكرة من أمام جوكيريش يرسل كرة بعيدة للأمام جابرييل في التغطية من أمام قلب الهجوم كاستيانوس ويليام صليبا بين وايت قتلته رجعت الخلف دافيد رايا يرسل كرة بعيدة للأمام. بيب جوارديولا بعد الفوز البارح 3-0 أشار بيديه ودعا عناصر وستهام للفوز على فريق أرسنال، طبيعي جدا. ضاعت الكرة هذه من بوكايو ساكا استرجعت من البرتغالي فرنانديز رجع للخلف لديساسي مع حارسو هيرمانسن من هنا على جهة اليمنى توديبو محاصر توديبو ماذا تفعل توديبو خرج الكرة راحت في التماس لوستهام. فكرة فريق وستهام عنده رقم مرعب شوية، خسر كل مباريات الديربي اللندني على ميدان، خسر أمام تشيلسي أمام توتنهام أمام كريستال بالاس أمام فولهام أمام برينتفورد وهذه المواجهة الآن أمام أرسنال، هل سيخسرها أم ستكون تكون مفصلية ويربحها ويربح البقاء مش رسميا يعني، لأنه اليوم هو في عداد الساقطين وستهام، لأنه توتنهام تقدم عليه بنقطة واحدة، رح يلعب مباراة بكرة أمام نادي ليتس. وان بيساكا، كالا فيوري، ساو تشيك، من هناك بين وايت بالرأس يرجعها وايت ناحية ساكا، لم يقدر ساكا، لويس كيلي، جيوكيليش وساكا، جيوكيليش وساكا، ساكا وثلاثة راحت لهناك لوايت في التماس لعناصر نادي أرسنال بعد 20 دقيقة لعب التعادل 0-0. يلا يا وايت في الوسط، إبريتشي إيزي يلعب من هناك، كالا فيوري انطلق الإيطالي، كالا فيوري مع ستورسار وصل له الكرة، ليندرو خطير يبحث عن المرور من أمام وان بيساكا، تروسار، بيساكا ما زال تروسار محتبط بالكرة حاول يمر في خطا، يا سيد الحكم نعم لصالحي ليندرو تروسار وعناصر نادي أرسنال ارتكبه وان بيساكا الكونغولي. والله مهاجم مهم هذا تروسار، يبدو لما تشوفه يمشي ولا يجري ولا يستلم كرة تقول له أنا وين رايح، ولكنه صنع فارق كاحتياطي، صنع فارق كأساسي، صنع فارق، سجل 5 أهداف هذا الموسم، ساهم في كل ما وصل إليه أرسنال هذا الموسم. ديكلان رايس كرة ثابتة أخرى، هل يأتي إثرها الهدف 28 من كرة ثابتة هذا الموسم لفريق أرسنال؟ رايس والكرة الثابتة، صعد جابرييل، ويليام صليبا وجابرييل، صليبا وجابرييل، صليبا وجابرييل، با با با با با با با با با الدفاع، كرة أخرى، فرصة أخرى، لعبة أخرى، راسية أخرى، كادات الجول، الراسية كانت من كالا فيوري، شوف خرج كالا فيوري نضربها بالراس، ولا انقذها كاستيانوس، وإلا كان سيكون الهدف الأول لفريق أرسنال. لو لو لو لو لو لو لو لو لو. عندما تأبى الكرة الدخول تأبى، عندما ترضى ترضى، عندما تهرب تهرب، عندما تأتي تأتي. كرة مثل مثل مثل الحظ في الدنيا هذه. يلا كرة في التماس، من هناك رجعت للخلف، لويس كيلي يلعب مع وايت، بين وايت والتوزيع رائع، الدفاع يدخل، خرجها من هناك ديساسي، تسترجع لعناصر نادي أرسنال، بين وايت، يا وايت يا وايت يا وايت يا وايت، استرجعها أورايس، استرجعها وما زال اللعب، الخلكم خلى اللعب، استرجعت من هناك في وسط الميدان لصالحية اللاعب سامرفيل، هيل الكرة لعناصر وستهام، بوين، سامرفيل، سامرفيل، وخطأ، أول مرة دخلوا منطقة العمليات فريق أرسنال عناصر نادي وستهام. الكرة هذه الثنائية بين بوين وسامرفيل، ويبقى وايت ساقط، 23 دقيقة لعب مرت على انطلاقة الشوط الأول، ما زال التعادل 0-0. قوة سامرفيل هنا، استند على كاستيانو، ثم سامرفيل الذي ارتكب خطأ من أمام ليندرو تروسار،

إثارة كبيرة طبعا. لا يمكن الحديث عن مستوى العالي في مباريات مثل هذه، مباريات التتويج أو البقاء، مباريات الدربيات أيضا لا يمكن، ولو أنه هذا الدربي بين أرسنال وويست هام ليس كما هو دربي ضد تشيلسي أو توتنهام. هنا التدخل، لعبوا الكرة الاثنين، فيش خطأ أعتقد. وايت يبقى ساقط على أرضية الميدان، كيبا في كرسي احتياط فريق أرسنال مع دومان وهافيرتس، إنكابي، مادويكي، مارتينيلي، موسكيرا، أوديغار وسوبي مندي. دخلوا موسكيرا الإسباني. انتهت المباراة لوايت، طبعا تعرض لإصابة وإصابات متكررة في وقت ما ابتعد إثرها عن الملاعب، شاور بين أرتيتا ومساعديه. موسكيرا هي في نفسه، وكذلك سوبي مندي موجود في كرسي الاحتياط اللاعب الأساسي. ديغارد عايد من إصابة، انخفض مستواه، تراجع شوية في الأسابيع القليلة الماضية منذ عودته، ويبقى وايد ساقط على أرضية الميدان. فرصة لإعادة التذكير بأن ويست هام خسر 38 مباراة في الدوري الممتاز ضد أرسنال، خسر في مباريات أكثر فقط ضد ليفربول 39، بينما أرسنال حقق 38 انتصار، حقق فقط أكثر من مواجهاته مع ويست هام كان مع إيفرتون فاز عليه 40 مرة. كمل ولا لا؟ 26 دقيقة لعب، أنت طبيب نفسك، إلا إذا ويست هام، إلا إذا يخرج طبعا. ويحدث التغيير هنا بدخول مارتين سوبيمندي. ندخل سوبيمندي، كيف نلعب؟ المخرج يقولنا نحوله للويسكيلي على الجهة اليمنى، هو يساري. جوكريش ضاعت منه الكرة، استرجعت من فيرمانديس، رجعت مرة ثانية من ديساسي، كرة في العمق بشكل رائع ناحية بوين، انطلق من الوسط، يوصل بوين، عنده كرة الآن، بوين وساوتشيك، تلعب الكرة من هنا ناحية توديبو، زاد في السرعة الفرنسي توديبو، قريب من وان بيساكا، دخل توديبو، رجعت للخلف لبوين، بوين كرة سهلة لدافيد رايا الملعوبة هذه في اتجاه السنغالي. الحاج ملك ديوف، لم يكن ديوف يرعي التسلل، لو زدت شوية تلحقها الكرة هذه من قبل اللاعب جارد بوين، صاحب 8 أهداف مع فريق ويست هام هذا الموسم. جابرييل ساكا، تفوق رائع من حاج ديوف. ديكلان رايس من أمام سامرفيل، تروح الكرة تماس مارتين سوبيمندي، ياخذ مكانه في هذه اللحظات اللاعب الاسباني القادم من ريال سوسيداد، صاحب 5 اهداف هذا الموسم. كرة بعيدة للأمام، تغطية دفاعية من عناصر نادي ويست هام، ويليام ساليبا، من هنالك الكرة البعيدة عن طريق اللاعب ديكلان رايس. وش راني نشوف؟ رايس تحول للجهة اليمنى من هنالك كمدافع أيمن، شوف لأنه عنده مدافعين، عنده موسكيرا. ساليبا، رايا يا رايا بيسرى، يرسلها بعيدة لتروسار، كرة خرجت راح التماس لصالح توديبو. سلامتك. نقترب من الدقيقة 30، التعادل مازال 0-0، لا يخدم لا أرسنال ولا ويست هام. سيتي بيوم كلهم مشجعين لفريق ويست هام. لويس كيلي، ويليام ساليبا، من هنا لكالا فيوري. ديكلان رايس تحول للجهة اليمنى كمدافع أيمن، رجل مطافئ. كالا فيوري يرجع في الخلف،
من هنا جابرييل، جابرييل ويليام، ويليام صليب رايس من هنالك، لويس كيلي، صليبة ديكلان رايس، سوبي مندي يطلبها، ضاعت منه، راحت للسحكة، يرجع لي رايس، لويس كيلي، ديكلان رايس، سكيلي، سكيلي، سكيلي، سكيلي، ديوكريش محاصر، تبقى عنده الكرة، يوصل للسوبي مندي، مارتين من أمام موساكا، سوبي مندي حاول يمر من وسط الميدان، يرجع للخلف لويليام صليبة، من هنا موجود جابرييل، لعبها لرايس، كرة أرضية من رايس لإيزي، الحكم يقول لعب بلعب يا إيزي، في خطأ ضدك، الحكم خلى اللعب، صوت شيك الاسترجاع، صوت شيك لمست يد، الحكم خلى اللعب، لعبت من هنالك، خلى الأفضلية، رايس لم يتمكن منها، حشد يطهرب، راح انطلق السنغالي، ديوف ديوف ديوف ديوف ديوف، هاي الكرة من هنا لوان بيساكا، يا يا يا يا يا، سوء تقدير لاتجاه الكرة من وان بيساكا بعد هذه التمريرة من الحاج مليك ديوف من الجهة اليسرى، وان بيساكا طلبها، شافوا ديوف ارسل له كرة بعيدة، ولكنه أساء التقدير اتجاه الكرة، لذلك لا راح للكرة ولا خلاها توصلوا الكرة، لأنه صعب توصلوا لو تخليها. دخلنا ربع ساعة الثالث الآن من عمر الشوط الأول، ما زالت النتيجة 0-0، أرسنال ويست هام. ديكلان رايس من هنالك،

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: كده انا جوع.
5: كباب لحم،
6: كباب دجاج،
5: اوصل لحم،
7: اوصل دجاج،
4: وشيش طاووق خيال. كده جوع.
5: مشاوي رهيبه،
7: نكهه تركيه عجيبه.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
8: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حتى أجوار مختبرات العولقية.
9: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99 719.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: ألو،
2: هيا عطوا ولدي أختي.
1: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
2: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
3: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
2: أي المستشفى؟
3: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
2: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
1: يا سلام سلم.
3: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
2: بس عاد معي أمي مريضين.
3: نجلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
1: خلاص جاي لنا.
3: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
2: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
3: الآن مثل الريح.
4: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل، صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 773-7788.
5: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
6: ولكنه لوحده بوكايو ساكا من هنالك. الحارس هيرمانسن يرسل كرة بعيدة للأمام. إليام صليبة بالرأس، فرمونديز هرب من هنالك. سامرفيل يلعب لبوين، بوين سامرفيل، سامرفيل، سامرفيل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا سامرفيل. تدخل قوي من سامرفيل، يتلقى أثر البطاقة الصفراء. وعلى مين؟ على جابرييل، على جابرييل. أي أي أي سلامتك، سلامتك يا جابرييل، أنا شفته بأنه تدخل قوي. بطاقة صفراء لكريسنسيو سامرفيل، سادسة للاعب الهولندي. بطاقة صفراء ثانية في المباراة بعد الأولى لكاستيانوس، جاءت الثانية لسامرفيل. قد 7 دقائق على نهاية المباراة. ويليام صليبة من هنالك، صليبة، إيزي، رايا، ويليام صليبة من هنالك، موجود لويس كيلي، تلعب مع الكرة. تروسار، كارلا فيوري قريب. تروسار ويوكريش، قتلتو يا تروسار. يوكريش هاي للتغطية، حكم يخلي اللعب، الصراع مازال. تلعب لكارلا فيوري، كارلا فيوري لعبة فرغة في تروسار. تروسار يرجع، جابرييل، ويليام، سوبي مندي من هنالك، وديكلان رايس في وضعية مدافع أيمن. سوبي مندي، والله يحير أرتيتا، سير اللاعبين يعمل عملية التدوير، أم يفوز بلقب الدوري، أم يحضر دوري أبطال أوروبا. وجع راس. إيزي من هنالك، بوكايو ساكا مش متسلل، يلحق على الكرة، يغطيها، فاتو، راح ضربة مرمى. بوكايو تراجع مستوى شوية بسبب الإصابة اللي تعرض لها، بعدين رجع زاد أصيب، بعدين لعب مصاب في بعض المباريات. واحدة من جواهر الكرة الإنجليزية وفريق أرسنال. أربعون دقيقة لعب لحد الآن، 0-0، ويست هام أرسنال، ديربي لندن، من أجل التتويج ومن أجل البقاء. كرة بعيدة للأمام، غابرييل براس رجعها ولا واحد. مابرو بانوس ثم فيرناندي ساو تشيك غابرييل من هنا توديبو ساكا جوكيريش جوكيريش في خطأ الحكم قال لعب ديوك من هنا يستفيد من تماس

0: أولا لا. أكسل دي ستحسي تدخل بقوة هنا على جيوكيريش اللاعب السويدي. كرة في التماس، الحجمة ليك ديوف. سارنفيل يستفيد من تماس آخر بعد التدخل من ديكلان رايس ثم ويليام صليبا لصالح ديوف. في وسط الميدان لويس كيري، ضاعت منه فرنانديز، تلمع لعبة من هنا في اتجاه توديبو ويليامز، أرون وان بيساكا وان يرجع للخلف فرنانديز ديساسي توديبو هايلة، توزيعة تغطية دفاعية من جابرييل، ترجع لتوديبو من أمام تروسار، توديبو وتروسار، وراح التماس لويست هام. بقت 3 دقائق على نهاية الوقت الرسمي للشوط الأول، زايد 2 ولا 3 من الوقت بدل الضايع بعد إصابة بن وايت ودخول مارتين سوبيمندي. لصالح وان بيساكا مرة ثانية، ماتيوس فيرمانديز، نابروبانوس لحرسه هيرمانسن يفضل الكرة البعيدة. فرص قليلة في مباراة صعبة ومغلقة. ساوتشيك دخل، كارلا فيوري لياندرو تروسار، كارلا فيوري مرة ثانية، ضاعت منه لويس كيلي، ساوتشيك قوة، في خطأ هنا من ساوتشيك أمام لويس كيلي. كله ما عملت له ولا شيء، هو فقط صغير عليا وقصير عليا وضعيف عليا وبنيته البدنية ما تقدر تواجه تدخلات. لا يا ساوتشيك، كرة في الخلف من جابرييل. إيزي حاضر غايب في هذه المباراة لأن ظروف المباراة لم تسمح لإبريتشي إيزي بأن يتألق. يوكيريش من هنالك رايس ويليام صليبا لويس كيلي. نقطة الأساسية في أرسنال هو لويس كيلي، نتكلم على الموقع مش على اللاعب. كالافيوري من هنا، كالافيوري ناحية تروسار، دخل كالافيوري، تروسار يمر، تروسار يرجع، تروسار يدخل، تروسار عرضية والكرة سهلة للحارس هيرمانسن. ما تشوف تروسار عنده الكرة تقول هذا ما رح يعمل شيء، لكن بشويش يدخل، عاود يخرج، يرجع، يمرر، يراوغ، يسدد، يسجل أحيانا. ويليام صليبا بالرأس، سوبي مندي من هناك، ساكا يلحق على الكرة، وينك يا ديوف؟ بوكايو يلحق على الجهة اليمنى، ساكا من أمام ديوف، راح يمر ساكا وديوف، ساكا مازال يدخل عرضية، الكرة كارلا فيوري ووان بيساكا يدخل ويخرج الكرة، هو خروج دافيد الرائع. يلعب من هنا مرة ثانية لكارلا فيوري. ليس هناك خطأ، وانطلق من بوين في وسط الميدان، بوين يرجع لوان بيساكا على الجهة اليمنى، زيت السرعة، الكونغولي يهرب، وان بيساكا عرضية الرأسية، با رائعة، دافيد رائع، وسامرفيل من هنالك أيضا كان رائعا في الرأسية هذه من قبل كاستيانوس. رائع يا رائع، لا يرفع يدفع الراية أمام أرسنال، يصد هذه الكرة بأعجوبة يخرجها في الركنية، رأسية الأرجنتيني فالنتين كاستيانوس، وركنية لعناصر ويست هام. كاد يأتي الجول الأول، يا نونو يا إسبيريتو يا سانتو، ضاعت فرصة لفريق أرسنال. 3 دقائق من الوقت بدل الضايع تسبهم حكم المباراة، اجتزنا الدقيقة 45، أخطر فرصة لعناصر ويست هام هذه، ركنية من هنالك. الاحتكاك موجود، ودائما في الاحتكاك موجود ساوتشك دائما. ركنية أولى لعناصر نادي ويست هام في المباراة. شوفوا ساوتشك وديساسي قريب وتوديبو كذلك، عمالقة في فريق ويست هام. الركنية مرفوعة القائمة الثانية، خروج دافيد رايا خطيرة، ورايا يتمكن من هذه الكرة ويرسلها بعيدة. دافيد لمن يرايا، إصرار كبير وعناد كبير عند عناصر ويست هام وإرادة كبيرة. طبعا التاريخ سيسجل بأنهم أنقذوا الفريق من السقوط، ويسجل بأنهم حرموا الجار أرسنال من التتويج بلقب الدوري. نعم، هدف مزدوج بالنسبة لفريق ويست هام، وهدف مزدوج بالنسبة لأرسنال بنسبة كبيرة. يتوج وبعدين أطح بويست هام. كرة في الخلف، جابرييل لدافيد رايا، كان له دور كبير هذا الموسم في نتائج فريق أرسنال. الحارس الإسباني رايا، لويسكيلي قريب، رايا يا رايا، يرسلها بعيدا للأمام. من هنالك بحثا عن رايس وبوكايو ساكا، جوف تفوق، ساوتشيك بالرأس، ساميرفيل، تدخل من ساكا، هرب على الجهة اليمنى، ساكا مازال يلعب في الوسط، كرة صعبة لعناصر أرسنال، سوبيمندي ضيعتها، استرجعت من باون وسوبيمندي، راو باون، الحكم يرجع ويصفر خطأ لصالح الأرجنتيني كاستيانوس. لعبها مليح بوكايو ساكا هنا أمام سوبيمندي، وهنا خطأ ضد لويس كيلي. رغم أن كانت الكرة عند عناصر فريق ويست هام كان بإمكانه يخلي الأفضلية. الوقت الرسمي انتهى، الوقت بدل الضايع بقت منه 30 ثانية وينتهي الشوط الأول بالتعادل. صعب جدا هذا الشوط ومثير بين الفريقين أرسنال وويست هام في الجولة 36 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم. آخر كرة وآخر لعبة لعناصر ويست هام من هنالك من البرتغالي ماتيوس فرنانديز. آخر لعبة وآخر كرة، شوفوا الصراخ انتهى جابرييل على رفقائه، مع رفقائه دخل بوان، توديبا موجود في القائمة الثانية. من هنا الكرة لصالح البرتغالي ماتيوس فرنانديز، وبعيد الكرة جابرييل، الدخل وخرجها في التماس، قضي الأمر، انتهت 45 دقيقة، انتهت 3 دقائق من الوقت بدل الضايع. الحكم كريس كابانا صفر نهاية الشوط، 0-0 ويست هام أرسنال. عدوا التقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. هم تساعدون لحظات سيكون لديك الخط، تفضل.
1: تغطية المباشرة للإذاعة.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta. بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
5: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
6: خرجها وديوف الحق عليها قبل ما تخرج، ولعبها ديوف ورجع ساكا وديوف يقاوم وساكا وديوف خطأ، يصفروا الحكم ضد بيكويو ساكا. الزناتين هاي تسع دقائق لعب. هيرمانسن يأخذ وقته، حتى التعادل غير كافي بالنسبة لفريق وستهام. يصير مع توتنهام بسبعة وثلاثين نقطة، لكن توتنهام عنده مباراة لبكرة ضد ليدز. لصالحي الحاج مالك ديوف، المدافع الدولي السنغالي في الخط الخلفي لدفاع نادي وستهام. كرة من هنا لصالح كاستيانوس، لم يمر، حكم خلى اللعب. موسكيرا، بوكايو ساكا، ساكا مرة ثانية، يرجع لويليام، ويليام صليبة، أرمي عليك يا ويليام. كرة خرجت. نعم، يزيد الوقت يمر، كل ما تزداد الإثارة، كل ما يزداد التخوف والحماس. وانطلق من هنالك سوبي مندي، العبالي إيزي على الجهة اليمنى، يا فاتوا الكرة هذه بريتشي إيزي من عند الإسباني مارتين سوبي مندي. قوية كانت يا مارتين، قوية. هذه مباراة متى هدف من كرة ثابتة، انسى انه يتسجل هدف من اللعب. موسكيرا، بوكايو ساكا، جيوكريش، تدخل دي ساسي، رجعت للخلف لجابرييل مع لويس كيلي. جابرييل، لويس كيلي، ارجع لدافيد وريح، يرجع لدافيد، رايا من هنا، ويليام، سوبي مندي او ديكلان رايس. لما يدخل رايس في وسط الميدان تحس بالأمان والاطمئنان بالنسبة لفريق أرسنال. جابرييل، سوبي مندي من هنا لويليام، ويليام مع موسكيرا يجد بوكايو ساكا لم يمر ولكن استفاد من تماس بعد التدخل من ديساسي. موسكيرا في الخلف مع ويليام، ويليام لجابرييل، جابرييل على الجهة اليسرى لويس كيلي، يخرج الصغير من هنالك لويس كيلي يبحث عن تروسار، لويس كيلي ما زال عنده كرة الآن، يطلبها سوبي مندي، يلعبها لجوكيريش، تحرك كثير جوكيريش، يلعبها لتروسار، رجعت للخلف لويس كيلي، سوبي مندي صليبة من هنا، ويليام يتقدم، موسكيرا يطلبها توصلوا، غلقين على بوكايو، رجعت لويليام، ويليام لإيزي، إيزي موسكيرا، شوف كيف واقفين اللاعبين تاع وست هام، شوف إيزي رايس صليبة ما عندوش الحل فريق أرسنال، لذلك يقول بأن كرة ثابتة قد تكون الحل. لم يجد الحل فريق أرسنال للوصول لمرمى الحارس هيرمانسن، حتى فرصه كانت قليلة، كان في الشوط الأول في ربع ساعة الأول، ما عدا ذلك لم يصل. سوبي مندي، إيزي، إيزي، إيزي، دخل رايس، وصلت بوكايو ساكا، بعيد الكرة دي، محاولة التسديد من بعيد من بوكايو ساكا. نقترب من نهاية ربع ساعة الأول، ما زال التعادل صفر مقابل صفر، وما زال بيب غوارديولا سعيد وجماهير السيتي سعيدة، والسيتي سعيد، وست هام وأرسنال تعيسان طبعا، مش سعيدين بهذا التعادل، ما يخدمهم. ديساسي من هنا، جوف على الجهة اليسرى، سامرفيل لقلب الهجوم، كاستيانوس حكم خلى اللعب، رجعت لكاستيانوس مرة ثانية، يرجع للخلف ديساسي يغير تماما من هناك بقوة وبروعة على الجهة اليمنى، التغطية من لويس كيلي، لعب دافيد رايا مع لويس كيلي، يلحق عليها مرة ثانية قبل أن تخرج. لويس تروسار، قد يكون الحل تروسار. موسكيرا من هنا على الجهة اليمنى، موسكيرا لويليام صليبة، ويليام صليبة في الوسط لتروسار، يبحث عن الكرة ويبحث عن الحل، تروسار، تروسار، تروسار، رائعة من تروسار، والتغطية من ديوف، والكرة تروح ركنية. هاي جات الكرة الثابتة بالنسبة لعناصر أرسنال، وأي كرة ثابتة هي ركنية، سجل إثرها، إثر الكرة الثابتة فريق أرسنال 27 هدف من بينها 17 هدفا من ركنيات. صعد ويليام وصعد جابرييل في وجود جيوكيريش، ركنية رايس نفذها ولا مين؟ رايس، رايس، رايس، رايس في الركنية، رقب على جابرييل وعلى ويليام، جيوكيريش في القائمة الثانية مع موسكيرا، ويليام صليبة في العمق، ديكلان رايس، ديكلان رايس، ديكلان رايس، ديكلان رايس، خطيرة، رجعت بوكايو ساكا، تروسار من هنا على الجهة اليمنى، يرجع لبوكايو، بوكايو، تروسار، تروسار وبوكايو، تروسار يحاول يمر، تروسار يوزع كرة، هيلة هيلة هيلة، الدفاع يدخل، اليوناني ماث بروبانو خطيرة الكرة، رايس، دفاع تدخل مرة ثانية، ورجعت من هنا لبوكايو، ساكا لم يتمكن، العب، العب، ليس هناك أي شيء، ساكا ما زال، ساكا ما زال، ساكا عنده الكرة الآن، ساكا يرفع كرة قصيرة، قائم أول، دفاع تدخل، رجعت مرة ثانية، الهدف يقترب من جانب فريق أرسنال، ديكلان رايس، الهدف يقترب يا رايس، مرفوع الكرة في القائمة الثانية بعيدة كتير، ومرة سلامات، راحت ضربة مرمى للحارس إيرمانسن. ما تولى علي الجمهور يقول الحكم لفرنانديز لما تسقط هكذا وتبدأ توحي بأنه تدخل عليك وأنا مخطئ كحكم، ما صفرت لك خطأ، لم نجد الحل. بقي لهذا المناصر أظافر يأكلهم بأسنانه، استرجعت من هنالك بين ويليام صليبا البحث عن جوكيريش. إزي استلم في الوسط، إزي مازال يرجع للخلف لليويس كيلي. جابرييل لازم ندخلوا جابرييل الآخر. مارتينيلي، رايس يلعب لإيزي، الحق لويس كيلي، يصعد لويس على الجهة اليسرى من هنالك تروسار. لويس خلى الكرة لتروسار، لياندرو تروسار يرجع للخلف لجابرييل. جابرييل سوبيمندي من هنا ويليام صليبا، موسكيرا، ساكا من أمام وديوف. ساكا يدخل، ساكا مر، ساكا راح، ساكا مازال، ساكا يرجع، ساكا يلعب بينية من هنالك مع رايس، ترجع لموسكيرا، صليبا، جابرييل، سكيلي من هنالك، سوبيمندي، جابرييل في الوسط لإيزي، إيزي لويسكيلي، لويسكيلي تروسار، تلعب الكرة لجوكيريش، تغطية من وان بيساكا، لعبت لفيرمانديز في الوسط، حاول يمر، ماذا تفعل يا فيرمانديز؟ ماذا تفعل؟ عنده الكرة مازال، يرسلها بعيدة، تغطية دفاعية من هنالك من سوبيمندي، راحت لإيزي، حكم صفر خطأ لإيزي ولعناصر أرسنال. تروسار يلعب بسرعة، تدخل كان من ساوتشيك، راحت لويسكيلي، إيزي مرة ثانية. هل اقتربنا من الهدف؟ موسكيرا، رايس في خطأ، نعم يرتكبه فرنانديز. نعطيك البطاقة يا فرنانديز، نعطيك البطاقة، السينما اللي تعملها بهكذا الشكل تستحق عليها البطاقة. وين هذه كلها وما فيهاش خطأ؟ سبحان الله.

واحدة تحرق والأخرى توجع. توجع أنك تخسر اللقب وتحرق أنك تساهم في سقوط فريق وستهام، وأنه لا تتحمل مسؤولية سقوط وستهام أنت يا ديكلان رايس. رايس في تنفيذ كرة ثابتة أخرى لعناصر نادي أرسنال بحثا عن الفرج وعن الهدف الأول للفريق اللندني، كلاهما لندنيا. رايس سددها مباشرة يا رايس. لا هذه مش وضعيتها تسديد مباشر، قدم شوية بعدته. رايس في المخالفة، ارفع يدك يا رايس، ارفع يدك يا رايس اليسرى، ارفعها رايس، كرة مرفوعة، هيلة هيلة هيلة جابرييل، ولا لا خطأ ضد جابرييل في القائمة الثانية. رفع اليد اليسرى فيها إشارة لشيء ما نشوفوه، كأنه تقريبا القائمة الثانية من لعبة. عشرون دقيقة لعب على انطلاقة الشوط الثاني، التعادل ما زال سيد الموقف، صفر مقابل صفر بين ويست هام وأرسنال. كرة ملعوبة لعناصر نادي ويست هام على الصوت جاك، رجع للخلف تيساسي، لعب على الجيل الاسراني، ديوف هاو ديوف هاو ديوف حول مور، ديوف مازال ديوف ديوف في لعبها بيني امام موسكيرا، وسط من هناك لسامرفيل مازال محاصر، ويليام صليبا تفوق يلعب على الجيل اليمنى من هنا مع بوكايو ساكا، موسكيرا ضيعتها استرجعت من فرمونديز، هاي صعبة، بوين بوين رجعت للخلف الكرة هذه من هنالك عن طريق مافروبانوس، ديساسي على الجهة اليسرى، ديوف حتى الجماهير بدأت تشعر بأن أمرا ما سيحدث قريبا. لويسكيني من هنالك بالرأس، تسترجع بين فرمانديس، غير تماما لديوف، ديوف ديوف فات الكرة وراحت في التماس. تغيير آخر في هذه اللحظات في تشكيلة نادي ويست هام، يخرج كاستيانوس لاعب الأرجنتيني، يخلي مكانه لبابلو لاعب برازيلي، تعود يلعب أساسي بابلو، تعود يلعب خلف المهاجم. قادم في الميركاتو الشتوي من جيل فيتشنتي البرتغالي، أنا تحدث عن بابلو، 21 مليون يورو في بداية يناير. في الجهة المقابلة أوديغار راح يأخذ مكانه في التشكيل، هل هو الحل وهل هو المنقذ هو وكاي هافيرتس؟ ميسي كان يخرج من زمان. يدخل مارتينو ديغار وسوبي مندي بعد ما تخلي خرجوا الآن، ويدخل كاي هافيرتس، هذه جات يا رايح طلعت، هذه مغامرة. راموس راموس من ميكيل أرتيتا بعد التشاور مع مساعديه، موسكيرا يرجع للخلف مع ويليام صليبا، خرجوا اللاعبين الآن تاع ويست هام، يضغط من هنالك اللاعب بابلو، ترسل من دافيد يارايا بعيدة، راحت من هنالك لتروسار، تروسار مع هافيرتس، هافيرتس يوصل لجوكيريش، انطلق جوكيريش، راح السويدي جوكيريش، اوه خطأ بطاقة صفراء أخرى للمرة لتوديبو، خامس بطاقة صفراء لتوديبو هذا الموسم، ثالث بطاقة صفراء لعناصر ويست هام بعد سامرفيل كاستيانوس، وجاء الدور على توديبو. لا يمكن أن تبقى النتيجة هكذا سلبية، لا يمكن ولا يجب.
الأقل واحد فيكم ينجو، يا إما واحد يفوز باللقب يا إما واحد ينقذ راسه من السقوط. ديكل رايس في المخالفة لأرسنال من هنالك، هذه المرة على يمين هيرمانسن، نرفع يدنا اليسرى أيضا، دخول هافرتس إضافة للكرات الملعوبة بالرأس، رايس يرفع يده اليسرى، رايس يلعبها عرضية القائم الأول، خطورة مازال، هل هناك أمر ما؟ الكرة مازال ملعوبة وتخرج مازال للرايس على الجهة اليسرى، رايس والدفاع يدخل، وان بيساكا خرجها بعيدة، ترجع من هنا للويس كيني، سكيني وبوين، ويليام صليبا، هوديغار، من هنالك البلجيكي تروسار وأمامه، تروسار يحصل على خطأ، استنى شوية في أمر ما، يضغط اللاعبين تاع أرسنال، يقولون للحكم بأن هناك لمسة يد في الكرة الماضية. آي آي آي آي آي آي آي قريب خدها معه. أوكي دار لقى الكرة أمامه، لا لا لا لا لا لا، هي في لمسة يد لكن هنا تقدير الحكم، لا لا لا في لمسة يد ولكن لا توجد ركلة جزاء. بقت 20 دقيقة على نهاية المباراة، 0-0 دائما، بابلو البرازيلي استدار

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس
1: كاويات
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
2: Here we play with friends
0: and learn new things every day.
2: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
3: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
4: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لطفله في بيئة تعليمية متفردة، مدارس وروضة رؤيتي تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري لأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤيتي تستقبل أبنائكم بحب من مرحلة الكيجي وحتى الصف 9 الأساسي بالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤيتي مفهوم آخر للتعليم. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤيتي.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
6: ألو،
7: هيا عطوا ولدي أختي.
6: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
7: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
8: هيا جهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
7: أي المستشفى؟
8: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
7: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
6: يا سلام سلم.
8: ثانيا فيها أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
7: بس عاد معي أمي مريضين.
8: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
6: خلاص جاي لنا.
8: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
7: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
8: الآن مثل الري.
9: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل، صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 777-7788.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان،
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان،
10: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعيم من زمان،
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
11: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
12: من زمان
13: من زمان،
11: حلويات وبيتزا ومعجنات
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
12: من زمان،
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
10: 772-238-378.

0: just found it.
1: هناك يا اسبيريتو سانتو ماذا ضيع فرنانديز شوف المدرب ميكيل ارتيتا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا ولعت المباراة الآن. بوين في الركنية لعناصر ويست هام, يقترب الجول, يقترب الجول. بوين مرفوع القائمة الثاني, الرأسية من هنا ما زالت الخطورة وراحت لجيوكيريش, يخرجها جيوكيريش بعيدة تماما. فرنانديز من هنالك ووان بيساكا يلحق عليها البرتغالي من أمام بوكايو ساكا. وان بيساكا لحارسو, حارسو لديوف, ديوف في الكرة الأرضية. سامرفيل يمر من أمام موسكيرا, هرب سامرفيل في خطايا موسكيرا وبطاقة أخرى. ثاني بطاقة لعناصر نادي أرسنال مقابل ثلاث بطاقات في الجهة المقابلة. سامرفيل سريع مرة هنا وموسكيرا مسكو. لحظات حرجة يمر بها فريق أرسنال في هذه الدقائق, حوالي سبع دقائق ولا خمسة إلى سبع دقائق. رجعوا عناصر ويست هام. مادويكي يأخذ مكان بوكايو ساكا. صاحب هدفين في الدوري هذا الموسم مادويكي اللاعب السابق لنادي تشيلسي. فرنانديز في المخالفة لصالح عناصر ويست هام. فترة فراغ يمر بها أرسنال. فرنانديز يرفع كرة بعيدة للأمام, من هنالك الرأسية ومرت سلامات وراحت من هنالك. توديبو لم يلحق وراح التماس لعناصر أرسنال. بقت 10 دقائق. حبيت نشوف غوارديولا وين الآن. لا لا لا لا, بابلو رجح علي فرنانديز. يا فرنانديز, يا فرنانديز. متعة الكرة الإنجليزية ما بعدها متعة صراحة. إثارة الكرة الإنجليزية ما بعدها إثارة صراحة. كرة من هنا لموسكيرا يلعب مع مادويكي. أول كرة مادويكي يرجع للخلف. ويليام ساليبا, هافيرتس, أوديغار. كرة ممتازة لمادويكي على الجهة اليمنى, خطيرة خطيرة عرضية. أولا لا, هذه ترميها في الشباك. يوريت يورينا الإعادة, تشوف بأنه مادويكي كان ممكن يرميها في الشباك لأنه الحارس قطع لها الطريق. شوف شوف كيف قطع لها الطريق الحارس. شوف صعبة صعبة صعبة. جابرييل بالراس, أوديغار, موسكيرا, هافيرتس, أوديغار. من هنا مادويكي استلم الكرة, حاول يمر نوني مادويكي, يطلبها هافيرتس, استلمها هافيرتس باليمنى, العرضية الكرة الدفاعي يدخل ويخرجها من هنالك عن طريق مافروبانوس في التماس. تعبوا اللاعبين, تعبوا اللاعبين. أنت راح يتوقف قلبك يا اليوم يا بكرة. أوديغار, مادويكي, أوديغار. إلى الكرة خطيرة خطيرة. هافيرتس عرضية. كاد يفعلها الألماني هنا. رائعة التمريرة من أوديغار في اتجاه هافيرتس. خرجوا تقريبا مش واحد, خرجوا في وضعية سانحة للتسديد أو للتمرير. أوديغار هافيرتس. مادويكي متسلل, هافيرتس وموسكيرا. يرجع لمادويكي, مش متسلل الآن. مادويكي حاول يمر, يرجع للخلف. موسكيرا مرة ثانية, مادويكي, أوديغار, يطلبها أوديغار. أعطيه لأوديغار, أعطيه لأوديغار. موسكيرا, أوديغار استلمها الآن, يبحث عن المرور, يبحث عن الثغرة. يدخل أوديغار, يلعبها مع الرايس. أوديغار ورايس, أوديغار, أوديغار, أوديغار, أوديغار. التسديدة, بابا جول. تروسار هو منقذ أرسنال, يفعل أرسنال وتروسار وقال أغلى أهداف أرسنال وأغلى أهداف تروسار في الدقيقة 83. بحثوا عن الثغرة, بحثوا عن الجول, وجدوا الكرة, دخلها هافيرتس, مرر من هنالك أوديغار. تروسار المسار البلجيكي هو المنقذ، يفعلها ويسجل الجول وينفجر ملعب لندن ستاديوم. هدف جول لأرسنال أمام ويستهام. أرسنال أرسنال أرسنال يفعلها تروسار، هذا المنقذ وهذا البارع وهذا الرائع، يفتح مجال التسجيل لفريق أرسنال. يا إسبيريتو، إسبيريتو جول، فعلها تروسار وسجل هدف. الكرة انطلقت من هنا عن طريق أوديغار، أوديغار من عند ديكن رايس، وأوديغار حطها لتروسار بيمنى، ضربت في المدافع ودخلت جول. 1-0 لأرسنال أمام ويست هام في الخطوة الثالثة، بقات لهم خطوتين بعد هذا إذا بقات النتيجة على حالها بالنسبة لأرسنال، وإلا ستنتظرون 20 و30 و40 و50 سنة يكون أرتيتا في ونحن كلنا نكون في حكم المجهول. هدف مهم جدا بالنسبة لأرسنال تشامبيونز، كثير من الناس يتمنوا ما عدا مانشستر سيتي وممكن الفرق اللندنية. بقات 6 دقائق على نهاية المباراة، فعلها لياندرو تروسار البلجيكي وسجل 6 أهداف مع فريق أرسنال بعد دخول مادويكي. كرة من هنالك في التماس لباون وعناصر نادي وستهام. تغيير، والله تعبوا عناصر أرسنال، مش اليوم ما تعبوا، تعبوا موسم مرهق وشاق ومتعب. تروسار هذا كنت نقول لكم عليه في الشوط الأول، لما تكون عنده الكرة تشعر بأنه ما رح يعمل شيء، ولكن هو اللي يعمل شيء، طريقته في اللعب هي هكذا. يخرج ديساسي ندخل مهاجم بعد خروج ديساسي، عسى وإلا نعم يخرج مدافع ويدخل في مكانه اللاعب ويلسون. كالوم ويلسون صاحب 6 أهداف مع فريق ويست هام. باقي خطوتين بعد اليوم بالنسبة لأرسنال الذي يستضيف بيرلي ويلعب مع الجار كريستال بالاس في الجولة الأخيرة. تسعة وسبعين نقطة لأرسنال مقابل 74 نقطة لفريق مانشستر سيتي الذي تنقصه مباراة. ويست هام راح كرة من بابلو، لعب ليساو تشيك، ضاعت، كاي هافيرتس ترجعها، لعبت من هنا مادويكي، الكرة يستفيد من تماس. 4 دقائق قاعدة لنهاية المباراة، ستكون شاقة ومتعبة على فريق أرسنال، ستكون طويلة على أرسنال قصيرة على ويست هام. كافاني يتدخل لتهدئة الأمور. حكم عقلك، أنت رابح، لا تستفز الناس. موسكيرا في التماس لفريق أرسنال بشق الأنفس، متفوق 1-0. يوكيريش، راحت الكرة تماس لدفاع ويست هام، توترت الأعصاب الآن، ما ننسى بأنه ديربي. توديبو من أمام يوكيريش، بعيد الكرة هذه من ديوف، ضغطين عناصر أرسنال يحاولوا يبقوا الكرة هنا. التدخل من ديكلان رايس، لعبت من فرنانديز، لعبة من هنالك مع مافروبانوس، يرسلها بعيدة البحث عن باون، تغطية دفاعية من جابرييل، الحكم يرجع ويصفر. ماذا هنالك؟ ماذا صفرت؟ أرحم والدك، ماذا صفرت؟ تسلل؟ لا، هنا الحكم أخطأ، ماذا صفرت؟ شوف خجل حكم المباراة من صفرته. أنا وش صفرت يا رحم والدك؟ أوكي، صفر خطأ لموسكيرا. الطاقة الحمراء لمين؟ للمدرب إسبيريتو سانتو؟ ما سافرت وكنت في محلها صراحة. لا مش سانتو مساعد مساعدي. ما ننسى نعود نذكر ما قلت في بداية الوصف بأن ويست هام وتوتنهام هي أقدم الفرق اللندنية مش الإنجليزية، أقدم الفرق اللندنية اللي فازت بالكؤوس الأوروبية. توتنهام سنة 62 بكأس الكؤوس، وويست هام أيضا في سنة 1965، وويست هام الذي سقط في 2011، وويست هام الذي نجا من السقوط في 2007، ويست هام يتوجه هذه المرة نحو السقوط في 2026، ولو أنه ما زالت مبارتين. والعجب يحدث في كرة العجب وفي بلد العجب في الكرة. كرة في المخالفة لصالح عناصر ويست هام، مباراة لم تنتهي، أرسنال لم يتفوق بعد، ويست هام لم يخسر. فرنانديز يرسل كرة بعيدة للأمام لساو تشيك، من هنالك بالرأس تغطية دفاعية من جابرييل، واستغل هنالك لتروسار المنقذ لجيوكيريش. الحكم يقول خطأ لجيوكيريش ارتكبه اليوناني كونستانتينوس مافروبانوس. صح صح صح، ملعبة الكرة مسكته مع حزام وضربته. كرة في المخالفة من هنالك لليويسكي للدقيقة 90 من عمر المباراة. 3 نقاط ثمينة ومهمة بالنسبة لفريق أرسنال. إذا انتهت المباراة على حالها. دافيد رايا في عادة الكرة للرفقاء. ثواني الأخيرة من الوقت الرسمي، زايد 5 دقائق من الوقت بدل الضايع، سيحتسبهم الحكم. كأني أنا اللي ماسك له الوقت بدل الضايع. كرة بعيدة من هنالك لهافيرتس، راح

من ضيوف امام مدويكي، ضيوف مدويكي خرجها ضيوف، ارسلها بعيده، تغطيه من هنا من موسكيرا لاوديغار، اوديغار يحط الكره في الارض، اوديغار ضيع الكره، استرجعت من سامرفيل من امام مدويكي، لعبها لفرنانديز ساوتشيك سامرفيل وديكلا رايس سامرفيل وخطا يا سيد الحكم بعد هذا التدخل من كاي هافيرتس. مرت الدقيقه الاولى، بقت خمسه، بطاقه صفراء اخرى للمرة يترسر. في المخالفة فرنانديز، كرة القدم في انجلترا عودتنا على العجب، كرة القدم في انجلترا عودتنا على الإثارة وعلى الحماس وعلى ما لا ننتظره. كرة مرفوعة في القائمة الثانية، من هنالك التغطية دفاعية وراح ضربة مرمى، الحكم يقول ليس هناك خطأ على ساوتشيك، هناك ضربة مرمى لدافيد رايا. دقيقة ونص مرت، صراحة أرسنال في العشرين سنة اللي مرت كان ممكن يكون يفوز مينيموم بثلاث دوريات. شوف كيف انقلب الأمور هنا، فرنانديز ضيع كرة الإنقاذ لويست هام، وبعدين لما دخل مدويكي ودخل أوديغار ورجع ديكلان رايس إلى وسط الميدان ورجع الأمان. كرة تلعب من دافيد رايا، دور كبير لرايا الحارس الإسباني، بوين من هنالك، كالوم ويلسون لم يقدر على الكرة، مدويكي بالرأس تفوق، جيوكيريش فرنانديز فوق عليه في خطأ لصالحه، يحتسب الحكم. هنا تنهار بسرعة يا فرنانديز، خلى الكرة لحارسه بيسرى هيرمانسن، يرسل كرة بعيدة من هنالك على الجهة اليمنى، ساوتشيك بالرأس لم يقدر، بوان لم يلحقها، استرجعت من وان بيساكا من أمامه البلجيكي لياندرو تروسار، يلعب لبوين، كرته لم تمر، توزيعاته الدخلة خطيرة. بوين مرت ثلاث دقائق وقد ثلاثة، بابلو تغطية دفاعية من ديكلان رايس، استرجعت من هنالك من وان بيساكا، تروسار من عند هافيرتس، جيوكيريش هرب، راح جيوكيريش، خروج موفق من الحارس، في لمسة يد. جوف يرسل كرة بعيدة من هنالك، بابلو أو توديبو، راحت في ساوتشيك على الجهة اليمنى، من هنالك يطلبها وان بيساكا، لعبة فرنانديز والتوزيع العرضية من هنا الرأسية، التسديدة، با يا ويلسون، كالوم ويلسون كاد يعيد المباراة لما كانت عليه، هاي الرأسية هنا، كالوم استلمها وضربها، يا جابرييل انقذ أرسنال، جابرييل ينقذ أرسنال في هذه اللعبة وفي هذه الكرة، الكرة راحت ركنية وما زال أرسنال لم يفوز، ويست هام لم يخسر. بوان في تنفيذ الركنية يا رايا، بوان يا رايا، رايا رايا رايا رايا رايا بابا جول، التسديدة وجول، كرة القدم في انجلترا تحبس النفوس، كرة القدم في انجلترا خطيرة على القلوب، ويست هام يفعلها ويعدل في الانفاس الاخيرة. اعطونا نشوف غوارديولا اين هو الان، يا ارتيتا لو يعدل عليك ويست هام، قلت لكم قبل شوية بأن أرسنال لم يفوز وويست هام لم يخسر، وأرتيتا يشير إلى لمسة يد، هل هناك لمسة يد في الكرة الماضية يا دافيد؟ يا رايا ناديتك، خليت الكرة مرت بهكذا الشكل، أولا جول، دخلت الكرة وخرجها الرايس من الشباك، هدف لهدف، وين الخطأ هنا؟ أوكي كاين دهس وعفس وكل شيء، هذا كل اللي شفتوه عادي في الدوري الإنجليزي،
ليس هناك لمسة يد.

0: أرتيتا، إذا ما توقف قلبك اليوم راح تعيش 50 سنة أخرى. هاي الكرة مرة ثانية، أرتيتا أخطأ هنا، إلا إذا احتسب الحكم خطأ على أرتيتا. شوف الفار يقرر إذا أرسنال يفوز بالدوري ولا لا، الفار يقرر إذا ويست هام ينزل ولا لا. تقريبا لقطة مثل هذه قد يكون لا مفعولها في نهاية المطاف. هنا هل فيه خطأ؟ هل فيه خطأ على دافيد رايا؟ هل ارتقاء الحارس هيرمانسن كان له تأثير على ما حدث؟ هاي اللعبة وهاي الكرة. لا لا لا لا لا لا لا لا، ناديتك يا رايا. فيه تقريبا اعتراض من بابلو. شوف بابلو ينحط يده على رايا، منعه من أنه يرتقي. شوف بابلو، شوف بابلو يد على صدر رايا وعلى رقبته، منعه من الصعود، من السقوط. متعة الكرة هي في كل هذا، إثارة الكرة هي في كل هذا، روعة الكرة هي في كل هذا. روعة الكرة الإنجليزية وإثارة الكرة الإنجليزية وسسبنس الكرة الإنجليزية ما نجده هنا لا تجده في دوريات أخرى صراحة. أرتيتا يلوح، ولكن حكم بيد حكم، القرار بيد حكم المباراة وتقديره. صعب القرار، صعب القرار. أنا في مكانه الله ينغادر، نروح الغرف الملابس ولا نأخذ قرار في هذا. مش نقص شجاعة أو أو أو جرأة أو تهرب من المسؤولية. قالوا له روح نشوف، قالوا له تعالى، فيها اعتراض هنا، ما دامنا دوله معناها فيها إنا. قالوا له تعالى أنت تحمل مسؤولية، مش احنا، احنا اختلفنا، يلا احكم بيناتنا. هاي هنا ويذكروه، يقولوا له شوف بابلو هنا، شوف بابلو كيف حط يده على دافيد رايا. بابلو حط يده على دافيد رايا، فيه خطأ. أنا من وجهة نظري فيه خطأ، من وجهة نظري ما دامنا دوله الحكم راح يرفض الهدف. هي أمنيات كل الأرسناليين طبعا. حارس لم يخطئ صراحة، بابلو هو اللي، شوف بابلو، شوف بابلو هو اللي اعترض دافيد رايا. وش رأيكم؟ 50-50، 51 يرفض الهدف و 49 يحتسبه. 51-49 مدام طول، 51-49 والشرح متبادل. طلعت 55-45، يلا 60-40، 60-40 يرفض الهدف، 60-40، 70-30 يرفض الهدف، 75-25 يرفض الهدف حكم المباراة. طلعت 80-20 يرفض الهدف حكم المباراة، 80% يرفض الهدف حكم المباراة، و20 لا. أرتيتا ماذا هنالك؟ الحكم ماذا يقول؟ 80-20 يا كافاناغ، نسمعك. يرفض الهدف.
1: After review, West Ham number 19 commits a foul on the goalkeeper.
0: خطأ يحتسب حكم المباراة، كانت 80 صارت 100%. يرفض الحكم هدف الجول الذي سجله فريق أرسنال. بابلو أخطأ أمام الحارس دافيد رايا، الأنفاس توقفت ثم عادت وتوقفت في الجهة المقابلة بالنسبة لجماهير ويست هام. هاي اللعبة وهاي كرة، شوف هنا، شوف التدخل بقوة، وينو بابلو؟ شوف الاعتراض هنا، شوف بابلو كيف خنق دافيد رايا في الكرة الماضية. بعدين هذا اليوناني اللي جايهم من بعيد، مافروبانوس، وكأنه قطار داخل في نفق وصادم هنا بهكذا الشكل. اي نعم، كان احتكاك واحتكاك متبادل وشد ومد ودفع، ولكن حكم المباراة في نهاية المطاف تحمل مسؤولياته ورفض الحكم. مش لمسة يد، ولكن فيه استعمال المرفق هنا للوقوف امام دافيد رايا. كرة واحدة، لقطة واحدة، ولعبة واحدة، وقرار واحد يحدد مصير. هكذا هي كرة القدم. تقولون بانه ليس هناك خطأ، وهناك من يقول خطأ، ولكن ما دمنا دول حكم المباراة ورح للفار وطول وطالت الشروحات، معناها نسبة الرفض كانت تتزايد مع الوقت إلى أن بلغت 80 في نظري، وبعدين 100% عندما قرر. كرة في المخالفة لصالح هيرمانسن وعناصر نادي ويست هام في آخر الكرات. 10 دقائق لعبنا، من لعبناها لا 10 دقائق بعد الدقيقة 90، لأنه لعبنا 4 ولا 5 فقط لابد وقفة المباراة. هل ستكون آخر كرة؟ هل ستكون آخر كرة؟ ننتظر في أجواء الفرحة بعد نهاية هذه المباراة، وننتظر تصرف أرتيتا بعد أن يصفر الحكم نهاية هذه المباراة. كرة في التماس لصالح فرنانديز. أرتيتا يريد أن يدخل، أرتيتا يريد أن يدخل أرضية الميدان. تلعب الكرة، التماس ينفذ، يخرجها من هنا، يلعبها بعيد الكرة هذه. ديكلان رايس مباشرة للحارس هيرمانسن، هيرمانسن من هنا لديوف، ديوف وفرنانديز، ديوف باليمنى وباليسرى، يرجع لهيرمانسن، يضغط ديغار، هيرمانسن يرسلها بعيد، الحكم سيصفر. تلعب الكرة بالراس، ويليام صليبا خرجها، ما زالت الخطورة من هنالك على الجهة اليمنى. كالوم ويلسون، ويلسون، ويلسون، ويلسون، ويلسون، ويلسون على الأرضية، ويلسون الرأسية، بابا بابا بابا، والدفاع، الخطورة ما زال ديوف. العب يا سامرفيل، ويليام صليبا خرجها وراح التماس، والحكم ماذا هنالك؟ يوقف اللعب. ماذا هنالك؟ يقول تماس. Nothing yet to debu. العب يا كافانا في التماس لصالح ديوف. 11 دقيقة، الدقيقة 12 الآن بعد الدقيقة 90. أرتيتا يريد أن يحكم ويقرر. الكرة ملعوبة بالراس ومرت سلامات. أعطونا بعد الصافرة أرتيتا على طول، أعطونا أرتيتا على طول. نعم، في نهاية المطاف مجرد عناق بين أرتيتا ومساعديه الذين كان لهم الفضل، هم كذلك في كل المساعدات التي قدموها لأرتيتا لكي يفوز بهدف للصفر بشق الأنفس في انتظار المباراتين المتبقيتين لأرسنال أمام بيرنلي في لندن وأمام كريستال بالاس كذلك في لندن. شكرا لكم، ألقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد سعدون، لحظات سيكون لديك الخط تفضل.
2: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: TBS Radio Delta. بكل ثقة Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
1: مع حبي أونيدو ون بلاس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع تروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: خبير الأعشاب جليل عبد السلام الشهير باليمن في علاج الحالات التالية: علاج حالات النزيف والرعاف والإسهالات المائية والطرش المزمن،
6: علاج حالات البواسير والناسور والشرخ الشرجي بدون كشف أو جراحة،
5: علاج أمراض المعدة والقولون وقروح الأمعاء،
6: علاج أسباب تأخر الخلفة والإنجاب عند الزوجين،
5: علاج حالات الصرع والتشنجات والشحنات الكهربائية،
6: علاج أمراض البرص والصدفية والتسلخات الجلدية والبهاق،
5: علاج الروماتيزم والاحتكاك والتهابات العظام والمفاصل.
6: العنوان: صنعاء شارع حدا جولة ريماس أول عمارة على الجولة باتجاه الحي السياسي.
5: تليفون 37-180-4444
6: أو 714-180-4444
5: أو 739-180-4444.
6: خبير الأعشاب جليل عبد السلام، علاجك من أعشابك.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
10: Here we play with friends
9: and learn new things every day.
10: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحلبطش عملي أبدا.
1: أما أنا فاشتري تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
2: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
3: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
4: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
0: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
4: في أيش متخصصين بالضبط؟
0: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
4: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
0: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
4: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
0: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
4: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
0: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
4: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
5: مستشفى الأم التخصصي صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
6: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تاخذها كل يوم.
2: أي شيء؟
1: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
3: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77584864. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم الرذاق.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 77792135.
10: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 77911112 أو 77911145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
11: ألو،
12: هيا عطوا ولدي أختي.
11: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولة.
12: لا ولادة سعى الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
13: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
12: هيا المستشفى،
13: مستشفى الأم التخصصي. هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
12: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
11: يا سلام سلم.
13: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية، ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
12: بس عاد معي أمي مريضين.
13: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
11: خلاص جاي لنا.
13: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
12: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
13: الآن مثل الريح.
14: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 77-300-7788.
15: كده أنا جاوعة.
16: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
17: وشيش طاووق، خيال.
16: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
18: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
19: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.

just found it. تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا. أنا مش غير

0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: Oh!

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا. No fighting.

0: See you soon. Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري، بريال ونص. خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
8: شمي عشان تتأكدي.
9: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحلبطش عملي أبدا.
4: أما أنا فشي تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
5: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
6: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
7: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
4: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
3: في أيش متخصصين بالضبط؟
4: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
3: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
4: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
3: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
4: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
3: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
4: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
3: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
5: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
6: هيا برشلونة، ريال مدريد بكورتوا في المرمى، أرنولد، رودريج، روديجر، هاوسن، عندك فران غارسيا، عندك هذا الرجل طبعا الذي طبعا يعلم بأنه في مباراة البطولة. هكذا يفكر البرشلوني. وطبعا لدينا دياس يحضر بيلينغهام، غيابات في ريال مدريد، انطلاقة لإبراهيم دياس في انطلاقة مثيرة للفريق الأبيض في البداية الأولى بالنسبة لريال مدريد. تحضر الآن لرجل يعتقدون أنه قادر على أن يهديهم شيئا من الفرح في عام ليس فيه من الأفراح الشيء الذي يذكر بالنسبة لريال مدريد. كما ذكر دياس، بيلينغهام، شواميني، كما فينجا، فينيسيوس، وغونزالو غارسيا الذي يبدأ المباراة طبعا في ظل غياب كيليان امبابي المصاب في اللحظات الأخيرة قبل الكلاسيكو الذي انطلق الآن بهذه الصورة المثيرة جدا في الكامب نو. كرة تلعب الآن في البداية الأولى ليس إلا، والكرة تصل بعد ذلك لبدري، يأتي بكرة في هذا المكان لصالح إريك غارسيا، بعد ذلك راشفورد في المكان الشريف. انطلاقة تحضر للفريق صاحب الأرض والجمهور في المباراة 35 طبعا، والكل يعلم بأن برشلونة يتقدم بفارق 11 نقطة كاملة ويريد أن يوسع الفارق ويريد أن يحتفل الليلة ويريد ربما ما هو أكثر من ذلك، لأن طبعا أن أكبر فارق نقاط في تاريخ الليغا كان 15 نقطة، فعلها الريال مرة واحدة وفعلها برشلونة مرة واحدة، مع ذلك فإن الأمور لم تذهب أكثر من 15 نقطة في تاريخ الليغا بين المتصدر، بين البطل والوصيف. كرة تلعب عالية من جانب كورتوا في الكرة الماضية، محاولة مستمرة لريال مدريد في الانطلاقة الآن، والكرة بعد ذلك لدياس، حاول أمام الثلاث مدافعين من جانب لاعبي فريق نادي برشلونة، يفقد كرته تعود لفريق نادي برشلونة. المباراة التي لا شك تعود مرة أخرى وتحضر مرة أخرى لطبعا قنوات بين سبورت، وهذا الكلاسيكو الذي لم يغد إطلاقا عن هذه الشاشة منذ 2003 عندما كانت البداية الأولى. صافرة، لا صافرة، نعم صافرة تحضر، لا الصافرة لم تحضر لأن الكرة بعد ذلك استمرت بعد التدخل كان من جانب كامافينجا في الكرة الماضية البداية الأولى فقط في ملعب جمر العدد. نعم في هذه اللقطة الآن الانطلاقة والسرعة الكبيرة والكرة الأولى والفرصة الأولى، وبعد ذلك التدخل من فران غارسيا الذي قال كلمته وقد كان يتأهب الإنجليزي في الكرة الماضية لأن يسجل ربما الهدف الأول. كرة جميلة من فيرمين لوبيز هنالك وصلت وهنا أبعدت، ولدينا طبعا العادة المعتادة عندما يتعلق الأمر بكلاسيكو كبير منتظر فيه كل شيء وارد أن يحدث في مباراة كهذه. هذه انطلاقة في البداية الآن والكرة تلعب الآن والعرضية تحضر والكرة بعد ذلك تبعد، وبرشلونة في اللحظات الأولى في الدقائق الخمس الأولى طبعا هذا راؤول أسينسيو يحضر في المباراة كذلك لم يكن مرشحا أن يبدأ المباراة ولكنه يحضر الآن في اللحظات الأولى في الدقائق الخمس الأولى من انطلاقة المباراة. طبعا خلاص ما عاد في أسرع هدف في تاريخ الكلاسيكو لأن الأسرع كان للكريم كريم بنزيما 20-21 سجل بعد 21 ثانية فقط ولا زال رقمه الأسرع، وأعتقد أنه سيبقى الأسرع في تاريخ الكلاسيكو ربما لسنوات وسنوات طويلة. عن طريق إبراهيم دياز وصلت إلى جود بيلينغهام عرقلة في الكرة الماضية والصافرة تحضر من أليخاندرو خوزيه هرنانديز هذا الرجل الذي يدير الكلاسيكو السادس بالنسبة له واحد من خيرة حكام إسبانيا 43 سنة. هذه المباراة رقم 259 يفقدها ريال مدريد في هذا المكان والكرة بعد ذلك تحضر وبعد ذلك راؤول أسينسيو أيضا يحضر في إبعاد الكرة الماضية. يا لها من بداية، البداية المعتادة عندما يتعلق الأمر بالمباراة الأكبر في إسبانيا ربما هي المباراة الأكبر في طبعا في كل الدوريات عبر كل التاريخ، ولذلك لا تفقد إطلاقا فريقها هذه المباراة المنتظرة. هنا عشاق برشلونة طبعا كانوا يتفاعلون مع الكرة الماضية في اللحظات الأولى فقط، نحن نتحدث عن مباراة حتى هذه اللحظة طبعا الأيام الماضية والأحاديث الكثيرة والعاصفة التي حدثت في البيت المدريدي، ولذلك هي مباراة ربما التماسك الآن بالنسبة لريال مدريد، ولم يجد أفضل من هذه المباراة لأن ربما يعيد شيئا من الثقة المهتزة في البيت المدريدي في هذا الموسم، موسم لا شك أنه كان سلبيا سيئا بكل معنى الكلمة بالنسبة لعشاق ريال مدريد، ولذلك الفوز مرتين متتاليتين في الليغا على حساب برشلونة ربما أقول يهون كثيرا نهاية الموسم السلبي بكل معنى الكلمة للفريق الملكي. هذه انطلاقة، هذه كرة من إيريك غارسيا تصل في هذا المكان فيران توريس والصافرة تحضر خارج منطقة الجزاء مباشرة طبعا، والخطأ على روديجر أنطونيو روديجر. لا أعتقد أنه سيكون ضمن خيارات المدرب القادم لريال مدريد، ويتحدثون عن عودة سبيشل وان طبعا سبيشل وان الذي قال مرة إن أنا الرجل الذي لا يسمح له بالفوز في هذا البلد، كان يتحدث طبعا بهذه الصراحة عندما كان مدربا للفريق الملكي، يقولون بأنه ربما هو الرجل الذي يريده بيريز لإعادة الانضباط لطبعا غرفة الملابس وهي الركن الأهم في طبعا تفوق أي فريق في عالم كرة القدم. ضربة حرة مباشرة في هذا المكان، راشفورد لديه سوابق عندما يتعلق الأمر بالكرات الثابتة فعلها مرة ومرتين وثلاث، وكما يعلم الجميع انطفأ في اليونايتد أعاد له فليك الثقة الكبيرة. الضربة الحرة المباشرة في الكامب نو، في الكامب نو الضربة الحرة المباشرة تلعب الآن. الله، جنون في الكامب نو، جنون في الكامب نو، راشفورد وكأنه ولد من أجل هذه اللحظة، وكأنه ولد من أجل أن يسجل في هذه اللحظة في الكلاسيكو. آه، وتحت أنظار لامين يامال، يا للهدف، يا للروعة، يا للدقة، يا للقطة، يا مليان الفرحة والجبن. بالفعل في لحظة جنون، في لحظة جنون. أنا قلت عملها مرة ومرتين وثلاث، هذه الرابعة، هذه الفرحة المجنونة هنا. وبعد ذلك طبعا تكون الأمور هدف أول في المباراة عند الدقيقة 9، ليس إلا يسجل راشفورد ويلعب ويأتي بكرة لا تصد أمام العملاق كورتوا في الكرة الماضية. كلاسيكو حتى الآن في غاية الكرم، بل إنه في غاية البذخ عندما يتعلق الأمر بالكرم. هذا كرم باذخ جدا أن نشاهد هدفا بهذه الصورة، بهذه الجودة، بهذه الروعة، وأن يكون بالتالي بعد 10 دقائق ليس إلا من انطلاقة كلاسيكو آخر في تاريخ كرة القدم الإسبانية. الشوط الأول من المباراة، شوف طبعا الآن نعطيك الصورة، و14 نقطة يكون الفارق، وبالتالي نعم يحتفلون بعد المباراة إن استمرت الأمور كذلك حتى بالتعادل كما يعلم الجميع. هذه انطلاقة الكرة تلعب الآن، والمحاولة بعد ذلك للأمام، يريد فريق ريال مدريد أن تأتي وأن يكون لديه ردة فعل، ربما عن طريق إبراهيم دياز الذي يأتي بعمل كبير في الكرة الماضية، ويأتي بكرة لفينيسيوس فيني في هذا المكان المعتاد، يكسب ريال مدريد الضربة الركنية الأولى في هذه الكرة الماضية. تصور عزيزي المشاهد، فقط أعطيك هذه المعلومة، لو فاز برشلونة يكون 106 فوز لبرشلونة، 106 فوز لمن؟ لريال مدريد، وبالتالي يتعادل الفريقان في عدد حالات الفوز تاريخيا في الكلاسيكو، ولا تكون هناك أفضلية لأن كل فريق سيكون ب106 انتصارات تاريخية في كلاسيكو يشغل العالم منذ سنوات وسنوات. ولدينا ضربة ركنية تحضر الآن عن طريق الإنجليزي ألكسندر أرنولد. أرنولد على التنفيذ، ضربة ركنية كامل العدد كما نشاهد في الصورة، لا موطى لقدم، كرة من ضربة ركنية تلعب الآن وتصل، أعتقد أنها هي إلى ضربة ركنية أخرى، نعم في الجهة الأخرى المقابلة هذه المرة. هذا غونزالو غارسيا في غياب مبابي، تفتح لك الأبواب لأن تقول للعالم هذا أنا في مولدي في الكلاسيكو كان مولدي، ولدينا شواملي. ما الذي حدث في غرفة الملابس وما الذي انطلق بعد ذلك؟ وما هذا؟ لا يجوز هذا إطلاقا، هذا ليس البيت المدريدي، هذا ليس بيت الريال مدريد الفريق العملاق، لا يجوز ذلك. لكن لدينا ضربة ركنية الآن، هل من ردة فعل بالنسبة لريال مدريد؟ في ضربة ركنية الآن تحضر عن طريق أرنولد، في ضربة ركنية تلعب عالية بهذه الصورة والرأسية الآن في الكرة الماضية، ولدينا ركنية ثالثة على التوالي لريال مدريد. كوبارسي أبعد الكرة الماضية، لدينا ضربة ركنية. لغة الأرقام هكذا، 106 فوز حتى الآن لكل فريق، 440 هدفا لبرشلونة بهدف راشفورد الخيالي، و444 هدفا تاريخيا سابقا لفريق ريال مدريد. تصور الأرقام المتقاربة جدا جدا. الكرة من ضربة ركنية تلعب الآن، وإشواميني بعد ذلك كانت عالية بهذه الصورة خارج أرضية الملعب. من غير كرة القدم؟ هذه هذه هذه، الله، تذهب في مقتل الكرة الماضية، ويبتسم هنا ويحتفل هنا عشاق برشلونة بهدف سدده، سجله، احتفل بعد ذلك الكامل، وشاهدنا احتفالية كبيرة كما تابعنا من لامين يامال. راشفورد يقدم حتى الآن 13 دقيقة، لا أعلم إذا كان روبن أموريم يتابع المباراة طبعا بعد أن أقيل من يونايتد، لأنه يشاهد شخصا آخر، يشاهد راشفورد مختلف عندما يتعلق الأمر بطبعا راشفورد برشلونة. هذه انطلاقة تلعب الآن والكرة بعد ذلك، وحارس المرمى كورتوا يصل بثبات في الكرة الماضية. شوط أول حتى الآن يعيد لنا لا شك كلاسيكيات الكلاسيكو. كرة من جانب كامافينجا، بعد ذلك لروديجر، يأتي بكرة، كثير من كرات ريال مدريد الخاطئة يستغلها حتى الآن برشلونة استغلالا مثاليا، ولكن تصل للمنطلق الآن. إبراهيم دياز ها هو المنطلق الآن لفريقه، وبعد ذلك اللعبة للأمام. أرنولد يأتي بكرة إبعاد بثبات كانت من جانب كوبارسي، بعد ذلك لبيدري، وبيدري في المكان السليم، والكرة أطالت على اللاعب الذي حاول في الكرة الماضية فيرمين لوبيز، الذي كان واحد من الأسماء التي قدمت الكثير لبرشلونة في هذا الموسم. الحديث عن اللاعب الذي سجل 6 أهداف، صنع 9 تمريرات حاسمة للزملاء، وبالتالي لديه ما بين التسجيل والصناعة 14 مساهمة حتى الآن مع فريق نادي برشلونة. كرة تلعب باتجاه شواميني، محاولة من جانب أسينسيو الراؤول، بعد ذلك شواميني كامافينجا من فرنسي لفرنسي. وطبعا إذا ذكر الفرنسيين بالنسبة لريال مدريد فكبيرهم جدا لا شك أنه زيدان، لا أحد يقترب من زيدان عندما يتعلق الأمر بالفرنسيين الذين ارتدوا شعار الفريق الملكي عبر كل التاريخ، بما في ذلك طبعا ريمون كوبا في الخمسينات، بما في ذلك حتى من جاء بعد ذلك، حتى من سيأتي بعد ذلك، لا أحد إطلاقا بالإمكان أن يقارن بالأسطورة زيزو في ريال مدريد. هذه انطلاقة من جانب إبراهيم دياز لعله الأفضل حتى الآن في جانب الفريق الملكي في شوط المباراة الأول حتى الآن، يحاول كثيرا، ينطلق للأمام أكثر ويأتي بمحاولات فردية لعله يساعد فريقه في العودة لهذه المباراة عن طريق أرنولد. شوط المباراة الأول الكرة باتجاه شواميني تصل لإدواردو كامافينجا عن طريق جود بيلينغهام، يأتي بكرة في هذا المكان عن طريق روديجر، يحاولون الخروج الآن، الكرة يفقدها أيضا فينيسيوس وتأتي لفران توريس، لكن محاولة من جانب فران آخر ولكنه غارثيا عن طريق شواميني. الأكيد أن ريال مدريد مع مدرب آخر قادم في طبعا العام القادم، لكن انطلاقة كرة بعد ذلك تبعد وتعود لريال مدريد عن طريق إبراهيم دياز. أرنولد يأتي بكرة، لكن هنا محاولة لغونزالو غارسيا في الكرة الماضية عن طريق إجوان غارسيا حارس مرمى فريق نادي برشلونة. هذا كان سلم يسقط أرضا، الصافرة تحضر في الكرة الماضية، والضربة الحرة المباشرة تحضر كذلك. هذا جواو كانسيلو المعارض من الهلال، بينما لدينا هنا أيضا السقوط في الكرة الماضية. صور آخر 12 مباراة ما فيها تعادل، آخر تعادل كان 2019 كان هنا. صور مباراة فيها ميسي وفيها كريستيانو رونالدو تنتهي بالتعادل بدون أهداف في كلاسيكو، كان آخر مرة تعادل بدون أهداف في 2019، ما عدا ذلك في آخر 12 مباراة 8 مرات فاز الفريق الملكي ريال مدريد، و4 مرات فاز برشلونة، وهذه مباراة رقم 13 على التوالي. التعادل لا يحضر على الأقل، على الأقل حتى هذه اللحظة. الكرة الماضية مستمرة تعود إلى إيريك غارسيا، أفضل برشلونة، نعم أفضل برشلونة، أكثر هدوءا. الصافرة مستمرة طبعا لأن الكرة بحوزة لاعبي برشلونة، كرة تعود إلى كوبارسي. 18 دقيقة على انطلاقة معتادة مثيرة عندما يتعلق الأمر بالمباراة الأكبر، بالكلاسيكو الأكبر في كرة القدم، وحتى هذه اللحظة برشلونة وكأنه يقول لنا لا أريد تعادل في مباراة الليلة، أريد أن أسجل فوزا وأن أحتفل باللقب. كرة في المكان السلام، الله، هذه ليلتي، هذه فرحتي، هذه أمسية معانقة اللقب 29 في الليغا. مجنون برشلونة فيما يفعله في 18 دقيقة من

الكرات بعض الكرات تأتيك وكأنها الدعوة للرقص. هذه دعوة للرقص، هذه دعوة للرقص، هذه ما هي تمريرة. هنا يصعب التعامل معها، وهنا لامين يامال يفرح مرة أخرى في 19 دقيقة ليس إلا نعم من شوط المباراة الأول. برشلونة يقدم ربما 19 دقيقة مثالية مجنونة في ليلته. و نعم شوف هذا، هذا اللي قلته، بعض الكرات تأتيك على شكل دعوة للرقص. طبعا دعوة للرقص ما فيك ترفضها، خاصة إذا كانت السيدة جميلة، خاصة إذا كانت السيدة جميلة ما فيك تقولها لا وهي تدعوك لرقصة في لحظة كهذه. هذا ما فعل في الكرة الماضية نعم فيران توريس، لم يرفض دعوة زميلة داني أولمو وسجل هدفا ثانيا في المباراة. الآن يتقدم فريق نادي برشلونة بهدفين نظيفين في شوط أول مجنون لأصحاب الأرض تحديدا. وحاول يعني شاهدنا بعض محاولات ريال مدريد لردة الفعل بعد الهدف الأول، لكن هدف ثاني يسجل في اللحظات الماضية. نحن أمام كلاسيكو آخر مثير يقدم لنا بهذه الصورة الراقية، خروج حارة المرمى جوان غارسيا في الكرة الماضية. كرة تعود لراؤول أسنسيو، كان ديان هاوسن مرشح لأن يبدأ مباراة الليلة، لكن كرة من فران غارسيا، بعد ذلك غونزالو غارسيا، ما أكثر غارسيا، اسم غارسيا طبعا اسم إسباني شهير لا شك في ذلك، ولدينا باو كوبارسي ولدينا صاحب الأهداف الثمانية في الكلاسيكو في مرمى برشلونة، الحديث عن طبعا فينيسيوس جونيور الذي سجل 15 هدف وصنع 6 كرات حاسمة للزملاء في الليغا هذا الموسم. كرة تعود الخلف من جانب جود بيلينغهام لراؤول أسنسيو، الصوت العالي اللي نسمع الآن هو صوت جماهير فريق نادي برشلونة لا شك في ذلك. 29 تقترب، فران غارسيا في الكرة الماضية، فيني يسقط أرضا لكن الكرة مستمرة لصالح أيضا إدواردو كامافينجا. بطولة في العام الماضي ليغا وبطولة أيضا منتظرة في هذا العام، طبعا هي مسألة وقت أيضا ثانية على التوالي، والتاسعة والعشرين طبعا ألقاب فريق نادي طبعا برشلونة التي بدأت في العشرينات. كرة بعد ذلك حاول جود بيلينغهام في الكرة الماضية لكن تعود الآن وتصل بعد ذلك إلى إدواردو كامافينجا بلا حلول. ما شاهدنا حلول تذكر من جانب فريق نادي ريال مدريد. هذه ربما الآن، ربما الآن، ربما الآن العودة. الله الله، غونزالو، غونزالو غارسيا، هذه الكرة الماضية كانت فرصة لأن تسجل في الكلاسيكو أن تعيد ريال مدريد. قام بالعمل الصعب ولكنه بعد ذلك في الكرة السهلة التي أتيحت له أمام مرمى جوان غارسيا أمام مرمى برشلونة ضاعت الكرة الماضية. 23 دقيقة تقترب على زمن شوط المباراة الأول، والشوط الأول بالتالي ينتصف الآن تماما عندما يتعلق الأمر بكلاسيكو كبير منتظر عن طريق إدواردو كامافينجا. تأتي الكرة تعاد للخلف الآن عن طريق أرنولد، تركيز كبير جدا، شراسة كبيرة من جانب لاعبي فريق، هذه كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك لجود بيلينغهام، خطير، خطيرة والمدافع، ولدينا كرة إلى ضربة ركنية. شاهدنا الريال يصل مرتين، شاهدنا الريال يصل مرتين، شاهدنا الريال يقترب مرتين، مرة عن طريق غونزالو غارسيا، المرة الثانية كانت عن طريق بالفعل جود بيلينغهام، ولكن المدافع هنا قال كلمته في إبعاد، في إنقاذ، خلونا نقول وليس إبعاد بل إنقاذ، لأن الكرة الماضية إريك غارسيا كان لديه الكلمة الأكبر في إبعاد الكرة الماضية. لازال طبعا ميسي كبير هدافي الكلاسيكو، واعتقد انه سيبقى الهداف الابدي ب 26 هدف بالتمام والكمال، ثم بعد ذلك كريستيانو رونالدو ب 18 هدف، عشنا 15 سنه بالتمام والكمال لهذا الثنائي التاريخي. كره تلعب الان،
وتعود بعد ذلك وتبعد وتعود، وريال مدريد في اللحظات الماضية لديه

0: ضغط رهيب على مرمى برشلونة، يريد أن يسجل في قادم الدقائق من أجل أن تعود المباراة بعد ذلك لما يجب. هذه اللقطة، هذه الفرصة السهلة جدا جدا جدا اللي كانت لغونزالو غارسيا، طبعا كان اكتشاف بالنسبة لتشابي ألونسو في كأس العالم، في مونديال الأندية في العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه بعد ذلك كما تعلمون طبعا كان ظلا لطبعا النجم الفرنسي الكبير كيليان مبابي. ضربة حرة مباشرة ريال مدريد، هل من عودة؟ هذا الإنجليزي، الضربة الحرة المباشرة في هذا المكان الآن، وعن طريق الإنجليزي أرنولد يأتي بكرة عالية والكرة مستمرة، ويأتي الإبعاد بعد ذلك لطبعا محاولة قائمة في هذا المكان عن طريق آخر مواجهة طبعا كانت في برشلونة، ما كانت في هذا الملعب، كانت 4-3 سبعة أهداف برشلونة فاز بالأربعة، كيليان مبابي سجل الهاتريك في المواجهة الأخيرة اللي كانت طبعا في الملعب البلدي الآخر هنا في مدينة برشلونة، لأن هذا الملعب كان تحت الإجراءات التصليحات التي ربما بعد ذلك ستعود وستقدم لنا الكامب نو بشكله الجديد، بيت كل برشلونية عندما يتعلق الأمر بواحد من أشهر أندية العالم لا شك في ذلك. كرة تعود الآن لجيرار مارتن، هذا كوبارسي، محاولة من جانب بيدري، يعود أيضا أجافي بعد غياب طويل بعد 6 أشهر بالتمام والكمال، لكن لدينا كرة خطيرة في الكرة الماضية، راشفورد حاول، الضغط مستمر، الكرة باتجاه فران غارسيا، يأتي بكرة بعد ذلك يسترجعها برشلونة مرة أخرى وتعود لأن تكون لخارج أرضية الملعب. الكلاسيكو 90 دقيقة من الدراما الرياضية والسياسية والفن والتاريخ، هذه الكرة التي أبعدت في الكرة الماضية وكانت خطيرة كذلك أيضا من جانب ماركوس راشفورد، ونحن عند دقيقة 26 من شوط المباراة الأول، لا زال برشلونة متقدم بهدفين، أولا عن طريق راشفورد وثانيا بعد ذلك عن طريق فيران توريس. محاولة من جانب أرنولد اصطدت في الزميل في الكرة الماضية، الصافرة تحضر نعم بأثر رجعي وتعطي خطأ، هذا حكم المباراة، هذا اللي طرد سيرجيو راموس في الكلاسيكو مرتين، هذا الرجل الذي أدار يدير الكلاسيكو السادس بالنسبة له، مرتين فاز برشلونة معه، مرة واحدة فقط فاز ريال مدريد مع هذا الحكم وتعادل مرتين عندما يكون هذا الحكم. هذه الكرة الماضية اللي اصطدت هنا، وبعد ذلك طبعا شوف اللقطات الماضية اللي شاهدناها كانت بكاميرا طبعا حكم المباراة، صافرة مرة أخرى تحضر على ذكر برد سيرجيو راموس، أدري إذا كان سيرجيو راموس راح يكمل شراء لنادي إشبيلية، أنا أعتقد أول قرار سيتخذه أن هذا الحكم ما يدخل نادي إشبيلية، طرد مرتين في الكلاسيكو، وعلى ذكر حالات الطرد 50 كلاسيكو شهدت أو 50 حالة طرد في تاريخ الكلاسيكو، 27 حالة طرد على ريال مدريد، 23 حالة طرد على برشلونة طبعا، وأكثر من طرد في الكلاسيكو هو الأسطورة سيرجيو راموس بخمس حالات طرد بالتمام والكمال. شوط المباراة الأول حتى الآن بهذه الصورة، 28 دقيقة مرت، الكرة من جانب كورتوا بعد ذلك تعود إلى إيريك غارسيا، تصل بعد ذلك أيضا لماركوس راشفورد في وسط الملعب، لدينا محاولة من جانب جافي لزميلة كذلك هنا في هذا المكان عن طريق كانسيلو، فريق يقدم لك المتعة ويجمع بين المتعة وبين النقاط وبين الألقاب، بدأ الموسم بطلا للسوبر في جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وطبعا يعني الفريق اللي طلع من البطولتين كبيرتين كأس الملك طبعا أتلتيكو مدريد، وأخرجه كذلك أتلتيكو مدريد من دوري الأبطال، ومع ذلك فهو على وشك أن يتوج مرة أخرى بالليغا، وكان قد بدأ الموسم كما ذكرت بطلا على حساب ريال مدريد في جدة بهدفين لهدف واحد. هذا انطلاق الآن، الكرة تصل لبيدري هو القائد، بينما لدينا القائد في ريال مدريد هذا المساء هو جونيور فينيسيوس للخلف الآن، اي والله من غير كرة القدم يصنع لنا هذه المتعة، ما من غير كرة القدم يصنع لنا مثل هذه الأمسيات، هذه الأمسيات الخالدة في كرة القدم. هذه لعبة من جيرار مارتن، الفريق الأفضل متقدم بهدفين، محاولة مستمرة، كرة باتجاه راشفورد، هذه محاولة في المكان الخطير لازالت موجودة، وبعد ذلك لدينا كرة ولدينا راية ولدينا حالة تسلل في الكرة المارية. شوف في 2011 تقابلوا في 4 كلاسيكو في 18 يوم ما بين الدوري والكاس ودوري الأبطال. هذه اللعبة الهد، الله الله، اي والله اي والله، هذه لا ترفع، هذه دعوة للرقص لا ترفض من أولمو، وبعد ذلك استغلها كما يجب الاستغلال، وهذا الرجل فقد والده هذا الصباح ولكنه الآن يحتفل ببطولة ربما أصبحت أقرب من أي وقت مضى. ليغا 29 تعاد للخلف الآن، على مستوى الاستحواذ أفضل فريق نادي، نعم برشلونة على مستوى النتيجة أفضل برشلونة، وريال مدريد يدفع طبعا ثمن البيت المدريدي الذي لا يبدو في أفضل حالته. على فلورنتو بيريس أن يكون حازما، ودائما تعودنا أن يكون هذا الرجل حازما، لأن فريق بقيمة ريال مدريد، هذا الفريق التاريخي في كرة القدم، لا شك ننتظر عودته في العام القادم أفضل حالا، منافسا شرسا على كل البطولات وليس ضيفا عابرا كما شاهدنا في أجل منافسات هذا الموسم، طبعا بداية بتشابي ألونسو وبعد ذلك طبعا قدوم أربيلو، الرجل الذي حاول ولكن يبدو بأن الإرث كبير عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على غرف الملابس وهذه الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم. هذا انطلاق الآن، هذا فران غارسيا، كرة في المكان السليم تعود إلى إدواردو كامافينجا، يحاول مرة الضغط بعد ذلك يفقد كرته، لكن لدينا خطأ يحتسب لصالح هذا اللاعب، خطأ لصالح ريال مدريد. حاول مرة، حاول مرتين، اقترب في مرة في مناسبتين أمام مرمى جوان غارسيا ولكنه لم يستثمر الفرصتين بصورة إيجابية. فران غارسيا، شوف الضغط دائما المتقدم اللي يمارسه والضغط الرهيب، يسترجعون الكرة بعد ذلك تأتي الكرة، هذه أطول، هذه أطول، هذه طالت، هذه تحولت خارج أرضية الملعب. شوف أكبر فارق نقاط في الليغا كان 15 نقطة كما ذكرت، وحدث مرتين 2012 توج ريال مدريد مع مورينيو ب 100 نقطة بفارق 15 نقطة، كان 85 نقطة فريق نادي برشلونة، وفي 2013 بيب غوارديولا توج مع برشلونة ب 100 نقطة وبفارق 15 نقطة عن ريال مدريد. هذا حدث مرتين، هل يكون لدينا موسم مختلف؟ كرة لجونيور فينيسيوس، ياتي بكرة سليمة في المكان السلام، الكرة مرت بهذه الصورة تصل بعد ذلك خارج أرضية الملعب، في الكرة الملعب خارج أرضية الملعب، فتح قدم أكثر من اللازم في اللعبة الماضية، لقاء الدور الأول يتذكره الكل، 2-1 ريال مدريد، سجل مبابي، سجل بيلينغهام، وسجل فيربين لوبس مع حالتي طرد في تلك المباراة، طرد بدري وطرد الحارس الأوكراني لريال مدريد لونين، وبالتالي حالتي طرد في لقاء الفريقين في الدور الأول. هذا انطلاق الآن، هذه محاولة، كرة تعود إدواردو كامافينجا عن طريق فيرمين غارسيا في الكرة الماضية، والكرة لصالح ريال مدريد خارج أرضية الملعب في الكرة الماضية. رامي تماس، شوط أول من المباراة، الشوط أول من الكلاسيكو، والمواجهة الثالثة هذا الموسم في جدة كما ذكرت، في السوبر 2-1 لبرشلونة، في الدوري 2-1 للريال في البرنابيو، الآن 2 لا شيء حتى هذه اللحظة، وهذه النتيجة قابلة لأن تتغير، قابلة لأن يعود ريال مدريد، وقابلة كذلك لأن تبقى كما هي عليه، وقابلة كذلك أيضا لأن نشاهد ربما أهدافا أخرى بجانب الهدفين من الفريق القريب جدا من الاحتفال التاريخي بلقب 29 في الليغا الإسبانية. تعود الآن من جانب شواميني في هذا المكان عن طريق فران غارسيا، بعد ذلك لجود بيلينغهام على ريال مدريد أن يقدم الأفضل الأفضل الأفضل في قادم اللحظات. كرة عربية تلعب الآن، جيرارد مارتن أبعدها ومرتدة في المكان السليم حيث فيرمين لوبيز حاول في اللقطة الماضية ولكنها طالت وعادت بعد ذلك إلى راؤول أسينسيو. الصافرات طبعا عندما يتعلق الأمر بأرضك في ملعبك، لكن انطلاقة ممتازة من إبراهيم دياز كما ذكرت حتى الآن هو الأفضل، هو أفضل لاعبي ريال مدريد. كرة تلعب الآن عرضية خطيرة ولا زالت خطيرة ولا زالت قائمة ولا زالت مستمرة من جانب أرنولد. شواميني إلى روديجر، أنطوني، محاولة لفران غارسيا. في يوم من الأيام وعندما أقول هذا الاسم وأتلوه باسم آخر، المدريد الآن يقول آه ثم آه. الظهير أيسر ريال مدريد كان روبرتو كارلوس، وبعد ذلك جاء تلميذه مارسيلو، وبعد ذلك لم نشهد ظهيرا أيسرا في تاريخ ريال مدريد يقدم لنا يذكرنا بشيء يا فران غارسيا، بشيء من روبرتو كارلوس أو بشيء ولو بالقريب من مارسيلو الذي طبعا ترك ريال مدريد وترك الكثير من الذكريات عندما يتعلق الأمر بالبطولات سواء الليغا أو كأس الملك أو دوري الأبطال. اللقطة الماضية لا خطأ، هكذا يشير حكم مباراة. الكرة عند كورتوا وفيرمين لوبيز، صرخة من الأعماق عندما يتعلق الأمر بالكرة الماضية. هذه محاولة، هذه اللقطة اللي طبعا كانت فيها انطلاقة وحكم مباراة كان يرى بأن أرنولد لعب على الكرة في الكرة الماضية صافرة وخطأ. هذه المرة العالم كله يراقب، العالم كله يراقب، العالم سواء اللي في آسيا الآن فجرا الساعة الآن الرابعة الخامسة فجرا في بعض الدول في آسيا، ولكن عشق كرة القدم، الساهرون على أضواء الكلاسيكو، الساهرون على عشق كرة القدم. هذه اللقطة الماضية التي كان فيها فيرمين لوبيز يتقدم، يا له من موسم أيضا خيالي يقدمه فيرمين لوبيز مع فريق نادي برشلونة. من صنع طبعا، من تقدم، من سجل، لعب الواضح في الصورة. شوف برشلونة بالمناسبة سنوات وسنوات قادمة تصور، يعني كوبارسي 19 سنة، جيرار مارتن 24 سنة، عندك 20 سنة 21 سنة جافي، عندك 23 سنة بيدري، عندك 22 سنة فيرمين لوبيز. أتكلم عن أعمار، معدل أعمار صغيرة جدا ومحظوظ حقيقة المدرب الذي يتعامل مع هذه الأسماء، خاصة أنها قادمة من لاماسيا منبع الذهب الذي لا يتوقف عن تقديم الجواهر الكروية الثمينة في عالم كرة القدم. عند جوان غارسيا شوط المباراة الأول 37 دقيقة بهذه الجودة الكبيرة في تقدم الآن من جانب فيرمين لوبيز، ولكن يحضر بثبات كذلك أيضا المدافع الإنجليزي أرنولد. عندك إنجليزيان في هذه المباراة، أرنولد في جانب ريال مدريد ليس في أفضل حالاته مع الفريق الملكي، ولدينا في الجانب الآخر راشفورد الذي سجل ربما الهدف الذي سيتذكره وسيعيده مرات ومرات، ليس فقط لأبنائه وإنما لأحفاده، سيقول لهم يوما كنت في برشلونة ويوما أهديتهم بهذا الهدف اللقب 29 في تاريخ الليغا. كرة تعود الآن لصالح أجوان غارسيا، الضغط من جانب ريال مدريد هذا منتظر من أجل العودة بعد ذلك في المباراة. كرة جميلة تلعب للأمام، الله كانت ستكون ليلة استثنائية يا راشفورد، كانت ستكون ليلة استثنائية يا راشفورد، لقد قمت بالعمل الأصعب. وهنا بعد ذلك اصطدت في كورتوا وغيرت الاتجاه ووصلت إلى ضربة ركنية وكان يتمناها قاتلة، كان يتمناها الثالثة قاتلة في الشوط الأول من المباراة. الكرة لضربة ركنية، ضربة ركنية دعك من ابتسامات الوجوه في داخل كل لاعب معركة، معركة لا يراها أحد سواه. دعك من ابتسامات الوجوه، كرة من ضربة ركنية تصل الآن، الله، هذا برشلونة لا شك أنه مرعب. ما قدمه برشلونة في الشوط الأول من المباراة لا شك أنه يدخل في قائمة أفلام الرعب. هذه الكرة الماضية، وهنا أفليك طبعا المدرب الألماني اللي ولا 0-0، أنا قلتها مرتين طبعا، ولا 0-0 إطلاقا عندما يكون مدربا لبرشلونة في مباراة رقم 114 بالتمام والكمال. وهذه كرة، وهذا راشفورد، وهذه العرضية مرت من الكل، كانت عالية في الكرة الماضية ووصلت الآن ونقلت الآن لإبراهيم دياز. إبراهيم دياز بعد ذلك إدوار، يشوف الضغط، ثلاث لاعبين أمام لاعب واحد فقط عندما يتعلق الأمر باسترجاع الكرة في الشوط الأول من المباراة. حتى هذه اللحظة ونحن في مباراة، حتى هذه اللحظة لا شك في ذلك، لدينا شوف كما في إنذار، في إنذار، وإذا ظهر إنذار فعليك أن تعلم بأن الكرت الأحمر ربما لا يكون بعيدا. هذه اللقطة طبعا هنا التدخل، أنا قلت 2-1 في جدلة، 3-2 في جدلة، 3-2 في جدلة، ولدينا بعد ذلك كامافينجا العاشق المدريدي لديه ثقة عمياء في طبعا الرئيس التاريخي فلورنتو بيريز بأن الموسم القادم إطلاقا لن يكون بسلبية هذا الموسم. هذا مما لا شك فيه، وفي قضية مدريد يحدث أن تتراجع ويحدث أن تعصف بك العواصف ويحدث أن يكون موسمك سيئا، ولكنك ريال مدريد في نهاية المطاف، تذكر ذلك وتذكر أن عليك أن لا تطيل الغياب عندما يتعلق الأمر بطبعا أسطورة بيضاء غزت أوروبا وغزت العالم وحققت الألقاب، 36 لقب لا زال هو الرقم القياسي في الليغا، ولكن أيضا برشلونة الآن بلقبه 29. أنت تصور يعني، شوف الأرقام، شوف كل الأندية بعد ذلك، كل الأندية بعد ذلك جمعت 31 لقب، 31 لقب من 11 لقب طبعا لأتلتيكو مدريد، هذا أقرب فريق لهذين الكبيرين في كرة القدم الإسبانية. وطبعا بعد ذلك لدينا بعض الفرق حققت لقب لقب لقب، لكن عندك ضربة حرة مباشرة، عندك شوط المباراة الأول، لدينا 4 دقائق أخيرة متبقية، إبعاد الكرة الماضية من جانب كورتوا، وبالتالي الكرة لخارج أرضية الملعب في شوط حتى الآن في دقائق الثلاث الأخيرة عن طريق جيرار مارتن. لدينا أجافي، 21 سنة أجافي، مباراة التاسعة ليس إلا في طبعا كان أيضا مصاب. جيرار مارتن لباو كوبارسي، إيريك غارسيا، كرة في هذا المكان، محاولة قائمة الآن داني أولمو، تمريرتك الأخيرة يا رجل، لعبة الكعب الأخيرة، شيء يدرس في كرة القدم، أن تأتي بهذه اللعبة في الكلاسيكو في منطقة الجزاء، أن تهديها للزميل، أن يترجمها إلى هدف ثاني. خروج كورتوا في الكرة الماضية، عينك على الضغط الرهيب الذي يمارسه فريق نادي برشلونة، كرة بعد ذلك تلعب وتعود وتصل هنا عن طريق أيضا، وصافرة وخطأ، صافرة وخطأ، صافرة وخطأ في الكرة الماضية. تيري أونري يقول أول كلاسيكو خضت في حياتي أدركت بعدها أن كرة القدم أكبر بكثير مما كنت أعتقد، أول كلاسيكو خضت في حياتي أصبحت بعد ذلك أؤمن بأن كرة القدم أكبر بكثير مما كنت أعتقد. هذه محاولة كرة في هذا المكان، كرة تصل بعد ذلك إلى جود بيلينغهام لمن يحاول إعادتهم في الكلاسيكو، إنه أفيني، بعد ذلك تذهب وتعود وتصل لجود بيلينغهام، فهنا محاولة من جانب روديجر لإدواردو كامافينجا، تلعب تنقل لفران، بعد ذلك كامافينجا في هذا المكان، محاولة سهلة كانت من فران غارسيا. ابعدت عادت للمدافع إيريك غارسيا تلعب لفيرمين لوبس اقرب حارس المرمى لدينا كورتوا في الكرة الماضية. شوط اول بالفعل مرة سريعا سريعا جدا جدا جدا ممتعا كذلك ايضا في كل جنباته في كل لحظاته وفي كل تحولاته ولدينا بالتالي لحظات اخيرة دقيقة ونص اخيرة من زمن شوط المباراة الاول. كرة من جانب داني اولمو الفكرة كانت جيدة باتجاه الزميل فيرمين لوبيز ولكنها وجدت الآن إلكسندر أرنولد عن طريق الأنشط في اعتقادي في جانب ريال مدريد إنه إبراهيم دياز للخلف الآن من أرنولد. طبعا هذه الكرات العرضيات لا شك أنها لا تزعج برشلونة لأنهم تراجعوا بعد ذلك للدفاع عن مرماهم وبالتالي الكرات العرضية إطلاقا لا تأتي بالخطورة. لدينا محاولة في هذا التوقيت الآن فران غارسيا كرة للأمام خارج أرضية الملعب إيريك غارسيا 8 أهداف لفيني في الكلاسيكو. عندك ألفارو أربيلوا لا يلام لا شك في ذلك محاولة قائمة عن طريق بيدري. من قال أن الرسام اعتزل كرة القدم؟ من قال ذلك؟ الرسام أن يستمر قال أنه اعتزل كرة القدم وهذا أجمل ما في كرة القدم إنها هي ولادة ولادة الذاهبون يعوضون وهذا شيء لا شك أنه جميل في كرة القدم. هذه مباراة لا تعادلها مباراة ولا توازيها أمسية ولا تقترب منها سهرة وكنا نعتقد أنه برحيل ميسي ورونالدو وزيدان سيخفت بريقها وستنطفئ أضواؤها ولكن الحقيقة أن بريقها يزداد توهجا وكرما أكثر من أي وقت مضى. ظهور لامين يامال أثبت لنا أن المواهب لا تغيب وقدوم مبابي أكد لنا أن الأساطير حلقت أو خلقت لحدث كهذا وأقنعنا بدري بأن أيام الرسامي أن لم ترحال. هذه انطلاقة كرة في هذا المكان لعبت بعد ذلك عادت وأبعدت وعادت الآن فيها انطلاقة عن طريق إبراهيم دياز أمام لاعب وأمام لاعب آخر وبالتالي رمي التماس والشوط الأول انتهى الآن ونحن في 3 دقائق أخيرة محتسبة كوقت بدل ضايع على زمن هذا الشوط شوط المباراة الأول. برشلونة سجل هدفا مبكرا ثم بعد ذلك سجل هدفا ثانيا والهدفان الأول والثاني كلاهما يقول أنه يليق بطبعا أمسية التتويج 29 للليغا الإسبانية. كرة تعود بعد ذلك لروديجر فران غارسيا شوف الكرات اللي تعود للخلف تعلم بأن ليست هناك حلول لاعب ما عنده حلول ولذلك يضطر أنه يعيد الكرات للخلف. هذا طبعا ليس ما كان يتمناه العاشق المدريدي. كرة من جانب كامافينجا تشعر أن بعض اللاعبين في ريال مدريد كفاية عليهم ويجب أن تكون هناك ثورة حقيقية. كرة من جانب بيدري الدقيقة 47 ونحن على بعد دقيقة بعد ذلك من الوصول للدقائق 3 الأخيرة المحتسبة كوقت بدل ضايع. حارس المرمى جوان غارسيا كانت من راشفورد تعود بعد ذلك إلى جيرار مارتن عن طريق باوكو بارسي عن طريق بيدري يأتي بكرة في هذا المكان لأولمو. أولمو يتقدم وبرشلونة أيضا مستمر في التقدم الآن ونحن بانتظار طبعا 40 ثانية الأخيرة المحتسبة من أصل 3 دقائق على الوقت المحتسب بدل الضيع في شوط المباراة الأول. لكن كلاسيكو آخر شوط آخر لكلاسيكو آخر ممتع لا شك في ذلك يضاف لقائمة طبعا من المباريات التاريخية ما بين الكبيرين أو كبيري القوم في كرة القدم الإسبانية عن طريق جيرار مارتن ستأتي الصافرة لا شك في ذلك من أليخاندرو خوزيه هرنانديز الذي أدار أول كلاسيكو في 2016 وكان هنا وانتهى بفوز ريال مدريد بهدفي رونالدو وكريم بنزيما مقابل هدف سجله بيكي، طبعا أسطورة الدفاع في تاريخ برشلونة. شوط المباراة الأول في هذه الأمسية، برشلونة يريد أن يحتفل بالتاسعة والعشرين في ملعبه، في مسرحه، في مدينته، في كاتالونيا. هذا المساء حتى لو كان ذلك أمام خصمه اللدود المباشر التاريخي في تاريخ كرة القدم الإسبانية ريال مدريد. أيها السيدات والسادة، هدفان في الكامب نو في سهرة أخرى من سهرات الليغا التي امتدت طيلة 23 سنة بالتمام والكمال عبر شاشة عربية واحدة بين سبورت. أرجو أن لا تذهبوا بعيدا، الكلمة مرة أخرى تعود إلى الزميل العزيز طارق الخماد الذي هو بدورة أيضا يخوض ويلعب في الشاشة مباراته الأولى في الكلاسيكو. إليك طارق.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: ألو،
10: هيا عطوا ولدي أختي.
9: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
10: لا ولادة سعى الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
11: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
10: أي المستشفى؟
11: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
10: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
9: يا سلام سلم.
11: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
10: بس عاد معي أمي مريضين.
11: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
9: خلاص جاي لنا.
11: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
10: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
11: الآن مثل الريح.
12: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
13: You just found it. Radio Delta.
14: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: تفصل برشلونة عن التتويج 29 وتفصل كذلك ريال مدريد عن العودة لهذه المباراة إذا ما أراد العودة في هذه المباراة. كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك لمن بدأ أهداف الكلاسيكو في هذا المساء. راشفورد يأتي بكرة العرضية تحضر ولكنها تستقر بعد ذلك عند حارس مرمى. الحديث هنا عن تيبو كورتوا إلى جونيور. الرقابة موجودة، الخطأ موجود كذلك في الكرة الماضية. هذا فيرمين لوبيز وهذا رافينيا. غضب كان من عشاق البارسا طبعا على رافينيا أن تذهب لمباراة ودية مع المنتخب البرازيلي وأن تصاب في تلك المباراة وأن تغيب بعد ذلك فترة طويلة، وربما أيضا يعني هذا العتب لأن الفريق أيضا ودع دوري الأبطال، وربما كان الفريق بحاجة لخدماته في مباراتي أتلتيكو مدريد على وجه التحديد. كرة تلعب الآن تصل في هذا المكان. هل من هدف ثالث في المباراة؟ هل يكون هدف أول لريال مدريد يقلص الفارق ويشعل الكلاسيكو بعد ذلك، أم يكون هدفا ثالثا لبرشلونة لأن يؤكد تفوقه وأفضليته في هذه الأمسية؟ كرة من جانب فيرمين لوبيز للخلف الآن عن طريق جيرار مارتن. تذهب المباراة وتعود وتصل ولدينا محاولة قائمة في هذا المكان الآن، وتأتي الكرة خطيرة ويأتي الإبعاد، وكورتوا هو من أنقذ ريال مدريد في الكرة الماضية. لا تغييرات لا تبديلات في الشوط الثاني. برشلونة القاعدة لا تغير فريقا فائزا. ولدينا محاولة فيرمين لوبيز في المكان الخطير، سددها اصطدت أبعدها كورتوا مرة أخرى. يتحمل الكثير من العب، يتحمل الكثير من العب هذه اللقطة الماضية، وهنا إبعاد بعد ذلك من جانب طبعا تيبو كورتوا. هذه اللعبة اللي كانت ما بين فران غارثيا وبعد ذلك راشفورد، مباراة كبيرة جدا لصالح الإنجليزي. إبعاد من جانب أيضا كورتوا في الكرة الماضية. غارثيا آخر، كوبارسي، مارتن، جيرارد، كانسيلو، راشفورد، غافي، بدري، أولمو، فيرمين لوبيز وفيران توريس. هذه التشكيلة الظافرة المنتصرة المتألقة في شوط المباراة الأول. ولدينا ضربة ركنية عن طريق ماركوس راشفورد الآن. ماركوس راشفورد الضربة الركنية، الضربة الركنية لبرشلونة. الدقائق الأربعة الأولى ليس إلا من شوط المباراة الثاني. كرة بالرأس تبعد من جانب روديجر. دائما في الكرات في الصراعات الثنائية تجد الأفضلية لبرشلونة، دائما تقريبا في جل هذه الصراعات الثنائية. عن طريق الآن بدري، تأتي الكرة إلى غافي، محاولة هنا في هذا المكان. كرة بعد ذلك تعود وتصل وتنقل من جانب غافي، وحاول بعد ذلك طبعا ماركوس راشفورد في اللقطة الماضية. ماركوس راشفورد كما ذكرت أول من سجل من ضربة حرة مباشرة لبرشلونة في الكلاسيكو منذ ميسي 2012. ميسي اللي ختم كرة القدم تقريبا، ختم، ما في شيء مسواه في كرة القدم. سجل في موسم 51 هدف ولا زال الرقم القياسي بالمناسبة. وبعد ذلك جاء كريستيانو رونالدو سجل في موسم واحد في الليغا 48 هدف. لدينا رمية تماس، كرة في هذا المكان عن طريق الآن كانسيلو، جواو كانسيلو، تصل بعد ذلك إلى بيدري، تعود للخلف الآن عن طريق جيرار مارتن. يأتي بكرة في المكان السليم لزميله كذلك أيضا. نقل الكرة عندك غافي، وغافي يأتي بكرة بعد ذلك إلى جيرار مارتن لزميله كانسيلو. جواو أيضا لأول مرة في الكلاسيكو منذ سنوات طويلة يقدم لنا 9 لاعبين إسبان في أحد الفريقين. هذه كرة هنا خطأ وصافرة، ولدينا انذار بعد ذلك. حكم مباراة يذهب مسرعا هذا الرجل. الشد والجذب والتدخلات وفقدان الأعصاب والتوتر يسيطر الآن وحكم المباراة الذي أخرج بالمناسبة الكارت الأحمر 3 مرات في الكلاسيكو وأنذر 34 لاعب بالمناسبة عند الآن أنذر في الشوط الأول عند انذار الآن 36 انذار صاروا 34 انذار 32 انذار سابق لكن لن أستبعد لن أستغرب أن أشاهد الكارت الأحمر في هذا الكلاسيكو أيضا. حكم المباراة السيد أليخاندرو خوزي هرنانديز أول كلاسيكو أدارة 2016 هنا ريال مدريد 2-1 أدارة للبرسا الفوز 3-2 في البرنابيو 2017 أدارة أيضا 2-2 في هذا الملعب 2018 لويس سواريز وميسي أنذر 8 وطرد لعب سيرجي روبرتو من برشلونة وأدارة 0-0 في هذا الملعب في 2020 وأنذر 8 لاعبين وأدارة أيضا العام الماضي كانت في الملعب الآخر في مونجويك مباراة 4-3 لبرشلونة إيريك غارثيا سجل يامال سجل رافينيا سجل هدفين ومبابي سجل الهاتريك في تلك المباراة للفريق الملكي بإدارة حكم هذه المباراة السيد هرنانديز. كرة تعود للخلف الآن شوط ثاني البداية كما كانت الأمور في الشوط الأول من هذه القمة من هذا الكلاسيكو كرة تلعب الآن من جانب جود بيلينغهام فران غارثيا بعد ذلك أشواميني الضغط الرهيب هنا لكن خطأ لصالح أشواميني من أشواميني أيضا لصالح زميل الآن راؤول أسينسيو عن طريق إبراهيم دياز هل من أسماء هل من طبعا لاعبين آخرين ربما نشاهدهم في قادم اللحظات هذه الكرة هنا سقط لاعب فريق ريال مدريد أعتقد أنه جود بيلينغهام في الكرة الماضية وبعد ذلك طالت على فران غارثيا في الكرة الماضية أيضا لازال ساقط أرضا بالمناسبة وحكم مباراة هنا يطلب أيضا سرعة دخول الجهاز الطبي لفريق ريال مدريد أربيلوا مباراة رقم 25 15 فوز تعادلين 7 هزائم سجل 51 هدف الفريق معه استقبل بهدفي شوط المباراة الأول 32 هدف ماذا عن اللاعب الآخر ماذا عن المدرب الآخر ماذا عن الرجل الذي في الطريق الآن لأن يهدي ليغا ثانية بالنسبة لفريق نادي برشلونة العام الماضي كان البطل بالمناسبة مدرب وحيد أهدى برشلونة 4 ألقاب وهو العراب طبعا عراب كرة القدم في برشلونة الرجل الذي يدينون له بالفضل فيما وصل له برشلونة والحديث هنا طبعا عن يوهان كرويف حقق 4 بطولات دوري متتالية 91 92 93 94 هذه اللقطة الماضية هل هناك احتكاك هل هناك عودة للفار هذا جود بيلينغهام وهذا حكم المباراة السيد أليخاندرو خوزيه هرنانديز بيلينغهام يعالج خارج أرضية الملعب وريال مدريد يعني ليس بحاجة إطلاقا إلى إصابة جديدة لديه من الهموم لديه من العواصف لديه من الإيقافات لديه من المشاحنات لديه الكثير الكثير الكثير هذا الفريق الكبير التاريخي ولذلك كرة الثلج كرة الثلج تكبر يوم بعد يوم وعلى الرئيس أن يوقف كرة الثلج لأن تدحرجها بعد ذلك سقوطها سيكون عنيفا لا شك في ذلك في طبعا نقطة ليست مضيئة في تاريخ هذا الفريق التاريخي في تاريخ كرة القدم وجود ماذا الآن طبعا شوف الآن القرار الجديد أن يقعد دقيقة بعد عندي يخرج كان طبعا عاد لأرضية الملعب عليه أن يكمل دقيقة بيلينغهام أخذ انذار ويتحدث القائد فينيسيوس جونيور مع حكم مباراة هذه اللقطة الماضية هنا بعد ذلك شايفين حركة اليد من جانب إيريك غارثيا طبعا عاد لأرضية الملعب و طبعا في القانون الجديد عليك أن تبقى دقيقة بعد العلاج الآن انتهت الدقيقة والآن يحق له العودة طبعا هذه الدقيقة أضيفت من أجل عدم التحايل عندما يتعلق الأمر بالتظاهر بالإصابة. كرة تلعب الآن للأمام، فرصة فرصة في هذا المكان، وكورتوا مرة أخرى يقول لا. كورتوا مرة أخرى. الشوط الثاني شلة لعبتين ثلاث خطيرتين جدا، وبرشلونة لازال مستمرة في الخطورة المتناهية في هذه المباراة. الآن ما شاهدنا من ريال مدريد في 11 دقيقة ما يعطينا انطباع بقدرته على العودة في المباراة. ثلاث ضربات ركنية لبرشلونة، أربع لريال مدريد. كرة تلعب الآن وتعود بعد ذلك لبيدري للخلف، هذه محاولة في هذا المكان، كرة تصل في الجهة الموجود فيها فيرمين لوبيز، استقبال جميل معتاد عندما يتعلق الأمر بمهارة هذا اللاعب. للخلف الآن إلى كانسيلو، هذه طالت، هذه خارج أرضية الملعب، ويعتذر طبعا كانسيلو المعار من الهلال كما يعلم الجميع، لكن اللعبة الماضية التي نقلت في هذا المكان وصلت بعد ذلك إلى فيران توريس، وفيران توريس جاء بهذه اللقطة بهذه الكرة التي أبعدت بعد ذلك من جانب حارس مرمى تاريخي في الليغا عندما يتعلق الأمر بتيبو كورتوا. برشلونة لازال الأفضل، أكثر استحواذا في المباراة. الآن نقلات الكرة الماضية تعود لريال مدريد عن طريق كامافينجا، جونيور يحاول وحيدا في اللقطة الماضية ويستمر في العمل، ولكن الكرة من أمامه تلعب وتبعد، وبعد ذلك للخلف الآن لحارس المرمى. لدينا هنا طبعا كورتوا في الكرة الماضية. شوط ثاني من المباراة ربما بصورة مغايرة عن شوط المباراة الأول.

حتى الآن لدينا 441 هدف. هذه محاولة كرة تلعب الآن، صافرة تحضر في الكرة الماضية، والخطأ يحتسب على كوبارسي، الخطأ ينفذ بالخطأ وتعود أيضا لفريق نادي برشلونة لفيرمين لوبيز. التقدم من جانب هذا اللاعب فيرمين لوبيز، محاصر متابع من جانب إدواردو كامافينجا. للخلف الآن تعود الشوط الثاني من المباراة، و تعاد للخلف. طبعا بيلينغهام أخذ انذار لأن دخل الملعب من الجهة الخلفية. هذه محاولة كرة في هذا المكان، وتعود بعد ذلك من راؤول أسينسيو لحارس مرمى كورتوا. هل من ردة فعل؟ هذا السؤال من جانب عاشق الفريق الملكي حتى الآن في شوط المباراة الثاني. محاولة قائمة في الجهة الأخرى عن طريق فران غارثيا لجونيور أفينيسوس، يحاول إعادتهم، يحاول إعادتهم، يحاول إعادتهم في الكرة الماضية، كرة مستمرة، وبعد ذلك إبراهيم دياز للأمام تلعب وتبعد وتعود لشوامني عن طريق أرنولد. هذا جود، هذا بيلينغهام، كرة في المكان السليم، محاولة من فران غارثيا لجود بيلينغهام لفران غارثيا. عندك إدواردو كامافينجا، بينما روديجر يأتي بكرة يعيدها للخلف الآن في الجهة الحاضر فيها الآن لدينا إبراهيم دياز، يذهب مباشرة للأمام وينطلق ويعرقل ويحصل على خطأ في الكرة الماضية. خطأ في الكرة الماضية، هذا كانسيلو طبعا وين ما تحط ظهير أيمن ينجح، ظهير أيسر يقدم لك عمل جميل، وشاهدنا طبعا يلعب مع فرق كبيرة لا شك في ذلك. هذا التصدي بالقدم اليسرى بعدها وكانت في طريقها للشباك اللعبة الماضية، ولدينا فيران توريس طبعا الذي لا يبدو سعيدا هنا. صور بالمناسبة برشلونة هذا الموسم في ملعب 17 على 17، لعب 17 مباراة فاز في 17 مباراة. يا قوة باسك يا برشلونة، يا قوة باسك يا برشلونة، 17 على 17، وحتى الآن 18 على 18 في أرض في الليغا، العلامة الكاملة. هذه محاولة كرة في هذا المكان، كامافينجا لأرنولد، تحسن في ريال مدريد، هل يكفي ذلك؟ فيها محاولة المرور مستمرة، تعود بعد ذلك للخلف وتصل من جانب أرنولد، نقل الكرة سليم لمن يحاول إعادتهم في المباراة في الكلاسيكو، يأتي بالكرة، كرة مرت وأبعدت ووصلت الآن إلى ضربة ركنية في الكرة الماضية، ضربة ركنية، ضربة ركنية في الكرة الماضية. العالم كله يراقب، وأعتقد أن العالم كله أيضا يستمتع مع المراقبة الاستمتاع. نحن أمام موعد لا يخلف في كرة القدم، نحن أمام مباراة الأجندة، دائما ما تضع هذه المباراة في قائمة الأهمية القصوى. ضربة ركنية عن طريق أرنولد، إلكساندر هل يأتي بركنية من ركنيات أمام عندما كان في ليفربول؟ الضربة الركنية الآن، و حكم مباراة يتدخل لفضل اشتباك، طبعا هذا الاشتباك المعتاد، ما يكون كلاسيكو إذا ما يكون بهذا. هذا ما قلته في الشوط الأول، هذا ما قلته في الشوط الأول، دعك من ابتسامات الوجوه، فداخل القلوب هناك حكايات وحكايات. ضربة ركنية تلعب عالية وتبعد بالرأس، وريال مدريد في اللحظات الماضية لديه حضور ولديه فرصة وعنده هدف، هدف، لكن الهدف يلغى من جود بيلينغهام، كانت في وضعية تسلل. لكن ريال مدريد في اللحظات الماضية عنده حضور، عنده حضور، يحضر، حضر مرة ومرتين وفي مناسبتين وكاد بالفعل. شوف شوف هذه هذه هذه اللقطة، هنا سجل، هنا احتفل، لكن بعد ذلك بعد الاحتفالية طبعا طبعا جاء الإلغاء، ورافيني يعود. شوف هذا الرجل الصامت، هذا الرجل يصمت كثيرا لينصت له الآخر. أتحدث عن فليك، الرجل الذي يعني يصمت كثيرا لينصت له الآخرون، لينصت له الآخرون. الكرة الماضية، الضربة الحرة المباشرة المذهلة جدا اللي سددها، سجلها، افتتح

0: يكون الكلاسيكو. والآن يخرج من أرضية الملعب ولدينا تبديلان بالمناسبة في هذه اللحظات. يخرج أولمو الذي قدم دعوة للرقص، ويخرج راشفورد الذي افتتح الأمسية المجنونة لبرشلونة في ليلة الاحتفالية باللقب 29. يدخل الهولندي دي يونغ، ويدخل كذلك أيضا لدينا رافينيا، وابتسامة من بردقجي، وابتسامة من عشاق فريق نادي برشلونة في أمسية لا شك مذهلة لهذا الفريق ولأنصاره ولمحبيه. ما أعتقد الليلة في كاتالوني راح تنام إطلاقا، ما أعتقد راح ينامون. وعلى ذكر النوم، قبل الكلاسيكو تصبح مدريد وبرشلونة مدينتان لا تنامان، وبنهاية تصبح أحدهما فقط قادرة على الابتسام في إشارة طبعا إلى الفائز. هو اللي ابتسم، لكن عندك لقطة الآن لأفيني ويفقدها في المرة الثانية. لقطة كانت قريبة لفيني في اللقطة الماضية، حاول هنا اصطدت بعد ذلك في يد حارس مرمى، غيرت الاتجاه وصلت إلى حارس مرمى نفسه أجوان غارسيا. هذه لعبة من ألعاب رافينيا خارج أرضية الملعب. كرة تعود من جانب روديجر. شوط المباراة الثاني، المتعة لا زالت حاضرة. كرة تلعب عادية من جانب بالفعل كورتوا، تشعر بأن الريال يتحسن. وهذه محاولة في الكرة الماضية، محاولة قائمة. فيران توريس في الكرة الماضية سقط أرضا كذلك، لكن لدينا كامافينجا عن طريق إبراهيم دياز. شوف ثلاث لاعبين أمامه، عند الحلول، عند السرعة، عند التقدم، ويحسب للمدافع جيرار مارتن. الله الله الله، جيرار مارتن في الكرة الماضية. نعم، شوف تصرف الجميل، لكن عمل كبير من جانب بالفعل، عمل كبير بعد ذلك تقدم إبراهيم دياز، لكن ذكاء من جانب جيرار مارتن. شوف يتفاعل مع طبعا الأنصار المحبين العشاق الحاضرين في أمسية لا شك يقتربون فيها من اللقب 29 في هذا المساء الكبير، لا شك في ذلك. هذه محاولة، كرة هنا عن طريق فيرمين لوبيز. دائما في برشلونة الجماعية تكسب، دائما النجم الموهبة تضع كل إمكانياته لصالح المجموعة، وهذا سر من أسرار برشلونة تاريخيا. مع كل تتويج لبرشلونة نفس الرسالة القديمة المتكررة دائما، الجمال يمكنه أن ينتصر، الجمال يمكنه أن ينتصر. كرة تعود للخلف الآن، الدقيقة 67، باقي 23 دقيقة. شوط ثاني بلا أهداف، لكن بعمل جيد من جانب الفريقين عن طريق فيرمين لوبيز. محاولة التقدم أمامه أكثر من لاعب باللون الأبيض، وبعد ذلك يعيد الكرة للخلف الآن عن طريق بدري. يأتي بكرة في المكان السليم، وصلت إلى نعم مرور في الأونة، بعد ذلك يفقد كرته وتعود لجود بلينغهام. الضغط الرهيب مرة أخرى، يسترجعون الكرة، ولدينا صافرة من حكم المباراة أليخاندرو خوزي هيرنانديز، حكم بالمناسبة سيذهب لكأس العالم القادمة، سيمثل إسبانيا في هذا الحدث الكبير، ومنتخب إسبانيا لا شك أنه في طليعة المرشحين للفوز بالمونديال القادم كذلك. محاولة فيها مرور من جانب إبراهيم دياز، يفقد كرته في الكرة الماضية وتعود، ولعبة خطيرة لبرشلونة. محاولة مستمرة، هذه الكرة في هذا المكان لا زالت مستمرة كذلك أيضا عن طريق ديونغ البديل. يأتي بكرة خطيرة، والمدافع أبعدها، حولها إلى خارج أرض الملعب، إلى ضربة ركنية، إلى ضربة ركنية. فران غارسيا، هذه اللعبة اللي كانت خطيرة، وبعد ذلك جاء الإبعاد، وبعد ذلك كان الضغط من ديونغ، وبعد ذلك جاء الإبعاد من راؤول أسينسيو، وبعد ذلك جاءت الأرضية، وبعد ذلك جاءت الركنية التي تحضر الآن لصالح فريق طبعا هنا رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السيد طبعا الحاضر في المباراة مارويل لوزان, ويحضر أيضا رئيس برشلونة جوان لابورتا, ويحضر أيضا من جانب الفريق المدريدي الصقر طبعا هكذا لقب إيميليو بوتراجينيو عندما سجل أهدافه الخمسة في مباراة الدنمارك في مونديال 86, ولذلك أطلقوا عليه لقب الصقر في إشارة إلى طبعا واحد من خيرة المهاجمين في تاريخ ريال مدريد, طبعا الرجل التاريخي في ذاكرة الفريق الكبير. للخلف الآن عن طريق راؤول أساسيو لصالح راؤول أسنسيو, كذلك يتقدم فريق نادي ريال مدريد, لكن احترام كبير من جانب لاعبي برشلونة لهذه الرغبة المدريدية. يتراجعون عندما يفقدون الكرة عن طريق كامافينجا, ما في حلول, لذلك يتقدم يعيد الكرة للخلف إلى الزميل راؤول أسنسيو. طبعا لما نقول راؤول فنحن نفتح الكثير من الأهات لواحد من أساطير ريال مدريد تاريخيا, طبعا راؤول غونزاليس الذي كان واحد من هدافي الكلاسيكو التاريخيين, 26 هدف لميسي الهدف التاريخي كما ذكرت, وبعد ذلك طبعا كريستيانو رونالدو سجل 18, دي ستيفانو أيضا 18 هدف, هذه انطلاقة لفينيسيوس جونيور, محاولة المرور أمام اللاعب الثاني وطالت عليه, وبعد ذلك الكرة إلى ضربة مرمى. هدفين مذهلين سجلهما في مباراة إسبانيول الماضية في الشوط الثاني, الحديث عن طبعا فيني هنا اللي رئيس نادي برشلونة السابق قال قدمنا عرضا له قبل ريال مدريد, ولكن بعد ذلك ذهب لريال مدريد. بيتارش طبعا الشاب الصغير تياغو بيتارج مكان كامافينجا, تعب مبارتين مذهلتين هذا الشاب الصغير مع طبعا أربيلوا في دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي. كرة تعود الخلف الآن وفي وسط الملعب لفريق نادي برشلونة, محاولة التقدم, كرة تلعب بالفعل وتصل إلى فيرمين لوبيز, مارفي الأولى يتقدم يأتي بكرة جميلة, وبعد ذلك الاستقبال أجمل من جانب أيضا رافينيا غير مستعجل, يعلم بأن المستعجل أكثر هو ريال مدريد, ويعلم بأنه كل ما مرت الدقائق كلما كان الاقتراب أكثر فأكثر من طبعا احتفالية تليق بالتاسعة والعشرين. محاولة مستمرة, الكرة فيها محاولة من جانب فيرمين لوبيز, وصلت إلى جواو كانسيلو يعيد الكرة الخلف, فيرمين لوبيز لجافي, والجماهير تعد النقلات مع لاعبي فريق نادي طبعا برشلونة ينتصرون لكرة القدم الجميلة, وربما عشاق كرة القدم في هذه الأمسية لا يشجعون برشلونة فقط, بل ربما يعني يشاهدون أيضا كرة القدم الجميلة المعتادة. محاولة المرور, التقدم من جانب رافينيا, البحث عن هدف ثالث, قتل المباراة هكذا يفكر برشلونة الآن, بينما على النقيض ريال مدريد يريد هدف أول, يعيد الأمور بعد ذلك إلى محاولة في قادم اللحظات, ولدينا متسع طويل بالمناسبة قادم على أحداث هذه المباراة. طبعا مع كل هذا الجمال اللي تشاهده في برشلونة, ولكن هذا ليس أجمل برشلونة قدم في التاريخ. بيب غوارديولا تيم 2009 هو فريق الأحلام في كرة القدم عبر كل التاريخ, هكذا يجمع الكل. كرة تعود الخلف الآن من جانب أيضا غونزالو غارسيا عن طريق روديجر, بعد ذلك فران غارسيا, محاولة التقدم في الكرة الماضية مستمرة للظهير الأيسر لفريق نادي ريال مدريد لبيتارج, تياغو, ألكسندر أرنولد, شواميني, بالخطأ لكن يعود نفس اللاعب بعد ذلك يصلح خطأ، يعيد الكرة لجودي أبيلينغهام، يتقدم يحاول الآن في الكرات الماضية، المحاولة قائمة مستمرة، يترك جونيور فينيسيوس لأن تكون إلى ضربة ركنية تحضر الآن في هذه اللقطات أو في هذه اللحظات مباراة عند الدقيقة 73 طبعا، وبالتالي 73 باقي عندك 17 دقيقة، لا زالت الوجوه هنا ترسم بعض الابتسامات ولا زالت القلوب في داخلها تغلي كما يغلو أو يغلي البركان الثائر. لدينا كرة إلى ضربة ركنية تلعب عالية الآن بالرأس، بالرأس بهذه الصورة تصل مرة أخرى لأن تكون إلى ضربة ركنية في الجهة الأخرى. هذه اللعبة هنا ارتقاء ضربت في رأس أحد مدافعي برشلونة بالفعل وغيرت الاتجاه وكادت أن تخادع حارس المرمى جوان غارسيا، ولكن لدينا ضربة ركنية من الجهة الأخرى، ضربة ركنية عن طريق أرنولد، عند ضربة ركنية شهيرة في مباراة الأنفيلد في ملعب أمام برشلونة في دوري الأبطال، نفذ ضربة ركنية بطريقة راقية سجل منها الزميل، هذه محاولة كرة في هذا المكان الآن، وبعد ذلك الإبعاد تعود لفريق نادي برشلونة عن طريق جواو كانسيلو. برشلونة في محاولة الآن سريعة في مرتدة سريعة، ولكن لدينا لاعب ساقط في أرضية الملعب، هل هناك نعم إخراج للكرة، إخراج للكرة في اللقطة الماضية، إخراج للكرة في اللقطة الماضية لأن هناك لاعب ساقط كذلك على أرضية الملعب، سقوط لاعب فريق نادي ريال مدريد ترينت أرنولد إلكسندر. ريال مدريد أنتم تلعبون بقميص وزنه 120 عاما فلا تدعوه يسقط على الأرض، هذا ما قاله أنشيلوتي يوما من الأيام. لاعبو ريال مدريد أنتم تلعبون بقميص عمره ووزنه 120 عام فلا تدعوه يا كامافينجا يسقط على الأرض. هذه محاولة كرة في هذا المكان، ريال مدريد تشعر بأنه يحاول، هل يكفي ذلك؟ هذه لقطة وهذه نقلة وهذه لعبة وهذه عرضية وهذه ركنية الآن في هذا التوقيت بعد ما اصطدت في مدافع، مدافع لا شك أنه يقدم مباراة كبيرة جيرار مارتن، في كذا مشهد في كذا سيناريو في كذا موقف كان بالفعل قد قدم حضوره ليس فقط في هذا الكلاسيكو وإنما عندما كان يشارك، والحديث عن مارتن الذي شارك ويشارك الآن المباراة رقم 30 بالتمام والكمال. تبديلات ربما في قارب اللحظات في جانب برشلونة وفي جانب ريال مدريد كذلك، وفيران توريس الذي سجل الهدف الثاني استقبل الهدية التي رسمت له بالكعب، هذه طبعا وهنا النهاية في مرمى كورتوا في الشوط الأول، هدف ثاني احتفالية بعد ذلك تليق طبعا هنا ويحتفل مع كوبارسي، وطبعا التبديلات فيران يترك أرضية ليفان الدوفسكي البولندي 37 سنة يقال أنه يعيش موسم الأخير، خروج أيضا جافي من أرضية الملعب، عناق كبير هنا بين المدرب ولدينا بيرنال، لدينا بيرنال، برشلونة يجري تبديلات، فهل نشهد كذلك تبديلات في جانب الفريق المدريدي؟ الدقيقة 77 هل من عودة لريال مدريد؟ كرة بالرأس ستلعب في هذا المكان ولكنها تبعد وتعود بعد ذلك، محاولة قائمة، لدينا مرتدة في هذا المكان، كوبارسي يحضر، دخول أيضا مارك بيرنال ودخول أيضا ليفان دوفسكي، تبديلات في هذه اللحظات الآن في هذه المباراة، رافينيا دخل قبل ذلك، وكلاسيكو حتى الآن لصالح برشلونة طبعا يكفيه ويوسع الفارق إلى 14 نقطة بالتمام والكمال، من كان ينتظر ذلك قبل بداية الموسم؟ هذه لعبة في هذا المكان، وصلت الآن لفيني، حاول التسديد ولكن يفقد كرته، يعود مرة أخرى وينطلق، ولكن أيضا لدينا صافرة، وعندك خطأ، عندك خطأ، لدينا صافرة وهناك خطأ في اللقطة الماضية، ولدينا أيضا لاعب طبعا بدري الذي سقط في الكرات الماضية. هذه اللعبة طبعا هذه مشتركة مع كوبارسي ومع أيضا جود بيلينغهام، وبعد ذلك استمرت الكرة كما تابعنا في اللقطة الماضية. حالة من الاستغراب، خروج غونزالو غارثيا، دخول ماستانتونو، خروج أيضا إبراهيم دياز، ودخول غونزالو غارثيا، تبديلات في جانب فريق مدريد، تشعر أن التبديلات من أجل التبديل، تأخرت ربما التبديلات، ربما أيضا تعذر المدرب السيد ألفارو أربيلوا لأنه لا يملك الأدوات اللي ربما في ظل الغيابات، طبعا في ظل الغيابات فالفيردي كما يعلم الجميع، أيضا مبابي هداف الليغا في هذا الموسم، هذه غيابات مؤثرة للغاية في موسم للنسيان كما يعلم الجميع. كرة من جانب روديجر، ترقى للأمام وتعود بعد ذلك أيضا لفرانك غارثيا، يعيد الكرة الخلف لصالح كورتوا لبيتارش تياغو، أرنولد يأتي بكرة في المكان السلام، وحارس مرمى يحضر بثبات كذلك في الكرة الماضية. في الكرة الماضية سيكون الفوز طبعا رقم 106 كما ذكرت، المباراة الفوز رقم 30 هذا الموسم، تعادل الوحيد فقط لبرشلونة، 4 هزائم في الموسم كله، بالهدفين 91 هدف سجل، وبشباك نظيفة 31 هدف، وقبل المباراة الفريقين بالمناسبة هم أقوى فرق الليغا على مستوى الدفاع، ولكن الآن يصبح برشلونة هو الفريق الأقوى هجوما والأقوى دفاعا كذلك في موسم ربما في نهاية المطاف يستحق وبجدارة كبيرة أن يكون هو سيد الليغا في هذا العام. كرة من جانب جيرار مارتن، تعود للخلف الآن وتعود بعد ذلك لبرنال، تعود للخلف مرة أخرى، نقلات التنقلات كلها لصالح برشلونة في هذه اللحظات، مباراة في الدقائق العشر الأخيرة، 10 دقائق أخيرة، بعد ذلك ستبدأ الاحتفالات والأمسية طبعا التاريخية بالنسبة لبرشلونة وعشاقه في كاتالونيا. هذا فيرمين لوبيز، ولدينا انذار، لدينا انذار يظهر كذلك، أخرج 4 كروت صفراء، 36 انذار لهذا الرجل في 6 كلاسيكو حتى الآن، ولدينا انذار على صار 37 انذار في 6 كلاسيكو بالنسبة طبعا هنا الأمور بدأت بين فيرمين لوبيز وبعد ذلك طبعا ترينت، وبعد ذلك جاء طبعا هذا التصرف من جانب رافينيا الذي رد عليه أيضا أرنولد إلكسندر بهذا التصرف، في طبعا جرت العادة عندما يتقابل الكبيران في الكلاسيكو أن يكون ميسيس طبعا راح يكون غاية في المباراة القادمة، ليس لأن الأمور حسمت، والصوت العالي تسمعون الآن هو يستعد الاحتفالية التاريخية، سيكون لقبا آخر لبرشلونة بعد اللقب أول كان في عام 29 مع جيمس بيلامي المدرب، ولدينا محاولة كرة في هذا المكان في لحظات أخيرة، 8 دقائق أخيرة، رافينيا في هذا المكان، محاولة التقدم، يسدد ووصلت في أحضان حارس مرمى كورتوا في الكرة الماضية، فرانك غارثيا عن طريق محاولة قائمة في الكرة الماضية هل هو خورخي سانشو، مع طبعا دخل ماستانتونو، دخل أيضا تبديلات بالنسبة لأسماء أيضا تشارك ربما المرة الأولى بالنسبة لريال مدريد. واحدة من إيجابيات السيد أربيلوا أنه أعطى الفرصة لطبعا الشباب مواهب قادمة من أكاديمية ريال مدريد. هذه كرة تلعب الآن شوط ثاني بدون أهداف، كلاسيكو في الشوط الثاني بلا أهداف، لكن باقتراب كبير من جانب برشلونة بلقب 29. محاولة تلعب الآن وتصل بعد ذلك إلى أدي يونغ، يعرقل من مستانتونو ويحصل على خطأ. لا مش مستانتونو، هذا 38، هذا سيزار بالاسيوس 21 سنة، شاب صغير بالمناسبة. سيزار بالاسيوس يتعرف عشاق الفريق الملكي على هذا الاسم للمرة الأولى، وهذا يوضح أيضا المعاناة الكبيرة لريال مدريد هذا الموسم. هذا القميص ثقيل جدا، واللاعب اللي ممكن هذا القميص عليه أن يرحل. هذه كرة في هذا المكان، محاولة قائمة، وكورتوا مرة أخرى ينقذهم في الشوط الثاني من أهداف وأهداف. كورتوا مرة أخرى يبقي الأمور على ما هي عليه عند 2-0، لكن المرور في الكرة الماضية كانت هنا، وبعد ذلك كرة قوية، وبعد ذلك ليفاندوفسكي، لكن لدينا تصدي من جانب كورتوا في إنقاذ هدف محقق ثالث في المباراة من جانب البولندي. هل هو الكلاسيكو الأخير بالنسبة لهذا الرجل البولندي؟ أصابت خيبة أمل عندما فقدت بلاده أمام السويد فرصة الوصول لكأس العالم الأخيرة بالنسبة له، لكن يحتفل الآن. كرة مرت من الجميع في اللقطة الماضية، 84 دقيقة، 85 دقيقة تقترب، والأمور أيضا تقترب أكثر فأكثر من تتويج آخر بالنسبة لفريق نادي برشلونة. هذه اللقطة هنا تصدي من جانب كورتوا، لدينا محاولة تلعب الأمام الآن، كرة تعاد من حارس المرمى من جانب جوان غارسيا. هدوء كبير في جانب برشلونة، اي نعم، من غير كرة القدم تصنع لنا مثل هذه الأمسيات؟ مدينون نحن لكرة القدم. كرة في هذا المكان، محاولة المرور، جواو كانسيلو، تعود لريال مدريد، تنقل الأمام في المكان السليم. هذه محاولة، هذه تسديدة ماستانتونو، أو عفوا كانت من جانب سيزار بالاسيوس. نعم عندك بالاسيوس، سددها، كانت بعيدة، قلة خبرة طبعا، تتكلم عن لاعب شاب صغير يخوض الكلاسيكو الأول بالنسبة له. لكن الفارو كاسيراس اللي طبعا نظراته الشاردة جاء من بنفيكا على أساس أنه يعيد الهيبة لمركز الظهير الأيسر، طبعا كان أساسيا مع تشابي ألونسو، ولكن مع السيد أربيلوا الأمور اختلفت بصورة كبيرة. هذه انطلاقة في هذا المكان في لحظات أخيرة، الكرة تصل وتلعب وتبعد وتعود بعد ذلك إلى أرنولد. عينك على الضغط الرهيب الذي يمارسه فريق برشلونة في هذا التوقيت، والمباراة في دقائق الأربع الأخيرة صافرة على وجود خطأ في اللعبة الماضية. وعندك أيضا حكم مباراة، الله يستر، حط إيده في جيبه، جود بيلينغهام، موسم للنسيان يا جود، موسم للنسيان. خسر السوبر أمام برشلونة في جدة 2-3، ودع الليغا وبفارق 14 نقطة حتى الآن، ودع كأس الملك أيضا من بدري، وودع دوري الأبطال أمام بايرن ميونخ في مجموعة المباراتين، والاحتفالية بدأت بالمناسبة في هذه اللحظات، احتفالية بالمناسبة بعد نهاية المباراة. سنعود للزملاء في الاستوديو، وبعد ذلك مع عودة اللاعبين ومع إعداد حفل التكريم للقب 29، سنعود معا إن شاء الله تعالى لأن نشهد احتفالية بهذه المناسبة باللقب 29. خروج فيرمين لوبيز في هذه اللحظات، أليخاندرو بالدي، صرخة من الأعماق، صرحة فرح هذه، وأليخاندرو بالدي يشارك الآن في هذا التوقيت في مباراة أقرب الآن لهذه النهاية، لنهاية شوط المباراة الأول، لهدفين، لهدفان لبرشلونة، لا شيء لريال مدريد حتى هذه اللحظة. لكن يا للأرقام، 106 فوز لبرشلونة، 106 فوز لريال مدريد، 444 هدفا لريال مدريد تاريخيا في مرمى البارسا مقابل 441 هدف لفريق نادي برشلونة في مرمى طبعا الفريق الملكي تاريخيا. الأرقام المتقاربة جدا جدا جدا، وبالتالي قادم مذهل ينتظر الكل عندما يتعلق الأمر بليغا وجدت لها موطنا واحدا في المنطقة العربية، وهذا الموطن هو شاشة بي إن سبورت. كرة تعود الآن من جانب رافينيا بالخطأ لفريق ريال مدريد، الدقيقة 89، الكرة تلعب وتعود وتعود بعد ذلك إلى أشواميني، نقلت عادت فيها تقدم من جانب راؤول أسينسيو، يأتي بكرة سليمة تنقل بالفعل جونيور فينيسيوس في هذا المكان، محاولة جاء بكرة خلفية على اعتبار أن أحد الزملاء قادمون من الخلف، وبالتالي يأتي بكرة قوية، ولكن وجدت بعد ذلك مدافعين لبرشلونة مباراة مثالية في يوم التتويج بالنسبة لفريق نادي برشلونة. الكرة تلعب للأمام والمباراة الآن عند الدقيقة 89، 89 دقيقة، المباراة 18 في ملعبهم، 18 فوز، هذا لا يحدث كثيرا في كرة القدم، 18 مباراة في ملعب في الدوري، 18 فوز، وها هو هذا لامين يامال، كم افتقدك الكلاسيكو هذا المساء، كلاسيكو بدونك كأنه ليل بلا نجوم، وكأنه أمسية بلا قمر، كأنه أمسية عشاق بلا قمر. أتحدث عن لامين جمال الذي طبعا شعار الفريق على اعتبار أنه سيحتفل بعد ذلك مع الزملاء مع الرفاق بالليغا رقم 29. شوف، كنت عاشقا لريال مدريد أم لم تكن، فإن عودة مهمة جدا لكرة القدم، لذلك قلتها بصوت واضح، أعيدوا لنا ريال مدريد، وأعتقد أنه سيعود. انتهت الأمور أيها السيدات والسادة، يحتفلون الآن بالتاسعة والعشرين، لقب استحقه برشلونة وبجدارة، بجدارة لا شك في ذلك، الأرقام لا تكذب إطلاقا، والتحية تأتي من أرب لوا لهانز فليك، هذا الرجل جاء لأن يعيد برشلونة إلى الفرح، وأن يعيد برشلونة إلى الإنجازات، وأن يعيد برشلونة إلى الألقاب، وأن يعيد برشلونة إلى كرة القدم التي لا تخلف عهدا إطلاقا. وأتحدث عن جمال كرة القدم، عن الفوز، عن الفوز بالبطولات وعن التتويج، وهنا طبعا العراق لابورتا يتلقى التهاني من الحضور في المباراة، افتتح راشفورد في هذه الأمسية التاريخية بضربة حرة مباشرة أولى تسجل في الكلاسيكو لبرشلونة منذ الأسطورة ميسي 2012. أيها السيدات والسادة، سنعود معا إن شاء الله تعالى مع احتفالية برشلونة بلقبه 29 في الليغا على هذه المشاهد الآن، وأترك الكلمة إلى الزميل طارق الحماد وضيوف الكرام في استوديوهات بي إن سبورت، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.
1: شكرا علي، وأهلا بحضراتكم من جديد. الانتصار الكبير والمهم لفرقة برشلونة في هذا الموسم بعد تحقيقهم البطولة 29 والثانية على التوالي، وجب علي أن نستمع لهذه الأجواء وهذه الروح الكبيرة من الجماهير التي ساندت وآزرت فريقها طيلة هذا الموسم.

0: نعم، أعتقد نحن كنا نرغب في أن نفوز بهذا اللقب هنا في الكلاسيكو، وأعتقد أننا قدمنا مباراة كبيرة، وسعيد جدا بلقب ثاني للليغا توليا. وهل كنت تتمنى أن يكون هكذا أمام ريال مدريد؟ نعم، هذا صحيح، هذا سيكتب في التاريخ. أعتقد أن هذا جميل جدا، لأننا سنحتفل مع لاتينا وكذلك مع الجماهير، وأعتقد أن هذا مهم جدا. ولكن كان ذلك مهم وكذلك محفز بالنسبة لكم وكذلك من أجل المدرب ووفاة والده. نحن أردنا أن نفعل ذلك من أجله كذلك، وأن نهدي له هذا اللقب، وفي النهاية هو له أيضا. والآن مع الاحتفال بعلم الخاص بكم، نعم دائما ما أتذكر جزر الكناريا وما عشته هناك، وبالتأكيد أريد أن أحتفل الآن.
1: Pedri es uno de los capitanes del Fútbol Club Barcelona. Ahí va por la bandera y a estar con sus compañeros.

0: how special and how important is this moment?
1: No, I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me.
2: كان هذا يوما صعبا جدا بالنسبة لي في الحقيقة, ومدى الأمر بوفاة والدي, ولكن هنا فريقي كان رائعا. نحن كالعائلة هنا في الحقيقة, وقدموا كل ما لديهم اليوم. أنا فخور جدا بهم, وكذلك الجماهير استثنائية رائعة, وهذا الملعب في حد ذاته ممتاز, وكذلك في مباراة كلاسيكو أمام ريال مدريد أن تفوز بالليغا أمر رائع. ما كان الأهم بالنسبة لك الليلة؟ يمكن أن تروا من حولكم يحدث. الأمر لم يكن سهلا, لأن الكل كان يقول لنفسه أننا نستطيع الفوز, نعم, ولكن ريال مدريد يبقى فريقا كبيرا جدا, وليس من السهل هزمهم. ونحن لعبنا بشكل جيد, سجلنا الأهداف في اللحظة المناسبة ودفعنا بشكل جيد. تهانينا لك سيدي. شكرا.
0: Bueno, le pregunta evidentemente, ¿no? Cómo de importante y cómo de motivo era esta noche, pues ha hablado, ¿no? Que lo importante que es el grupo, que es la familia y lo bien que lo han hecho en el día de hoy contra el Real Madrid. Son los grandes titulares de un Hansi Flick tremendamente importante, como lo ha sido Frenkie de Jong a lo largo de toda tu carrera en el Fútbol Club Barcelona. No sé cómo de especial.
3: إذن لا أعرف كيف تصف هذا اللقب فرينكي. أعتقد أن كل الألقاب مهمة جدا, لأنك في النهاية تفوز أمام ريال مدريد على أرضك, وهذا يجب أن تحتفل وسط الجماهير. إذن وما أهمية هانسي فليك بالنسبة لكم في هذين الموسمين؟ أعتقد كان مهما جدا, لديه أفكار واضحة, وبالتالي كان له تأثير كبير جدا على اللاعبين, وهكذا نحن أظهرنا الجودة التي لدينا. إذن هو موسم ربما جيد جدا,

0: الدوري 29 لبرشلونة المستحق بالتأكيد. مشاهدينا الأعزاء أهلا بحضراتكم من جديد. أرسن فينغر، يوسف شيبو، والجمعة هكذا تبدو الأجواء في ملعب المباراة. فريق واحد، عائلة واحدة، أسرة واحدة، مجموعة واحدة، يستحقون هذا الدوري، يستحقون هذا المنجز الذي حققوه برشلونة.
1: هناك بالتأكيد بعض الملاحظات. لم أرى في الكثير من المرات ريال مدريد يلعب مباراة بهذه الأهمية دون أن يسجل. كذلك الأمر الثاني، الليلة أنا كنت مبهرا في الحقيقة بالضغط الدائم لفريق برشلونة خلال المباراة، ولم يتعودوا على هذه الكمية من الضغط، ولكنهم فعلوها بشكل جيد جدا. وبصفة عامة خاصية هذا الفريق، تعادلوا تعادلا واحد فقط في كل الموسم، يفوزون أو يخسرون فقط، خسروا 4 مرات ولكن كان هناك تعادل وحيد، ولهذا نرى بأن هذا الفريق بعيد جدا في الترتيب في عدد النقاط. والأمر الأخير الذي أريد أن أقوله هو أنه عندما أنظر إلى هؤلاء الشباب يبدو بأن بطولة مدارس، إنهم شباب صغار جدا في السن، جميعهم صغار جدا في السن، معدل الأعمار صغير جدا. وبالتأكيد قد تظن بأن الأمر سيكون ممتازا في السنوات القادمة، سيكونون حاضرين جميعا في المستويات العالية لأنهم شباب صغار جدا في السن ويفوزون بالألقاب من الآن، لذا يجب أن نحترم برشلونة هذا.
0: قال تشابي ألونسو لصحيفة الماركا في ريال مدريد، وكأنك تشاهد روضة أطفال. هنا في برشلونة وكأنك تشاهد لاعبين أطفال صغار يكسبون هذا الدوري ويكسبون هذا المنجز ويحققون الأرقام المميزة. يوسف،
2: هم صغار أصلا، لامين تقريبا 18 سنة، فاز الدوري عنده 16 سنة، هذا ثاني الدوري عنده، هنا عملية تسليم الدوري. أكيد أنه قدموا موسم أكثر من رائع، موسم استثنائي بالنسبة للاعبين، توجوا به بالفوز بهذا اللقب، لقب رقم 29، لقب ثاني على التوالي، وليس من السهل أن تفوز مرتين متتاليتين.
0: نعم. دعونا نعيش معكم هذه الأجواء بحضور رئيس الاتحاد الأسباني لكرة القدم سيد رافائيل لوسان، ونذهب مرة أخرى إلى علي سعيد الكعبي لنشاهد معكم مراسم التتويج الخاصة لبرشلونة، الفوز المستحق بهذه النسخة وهذا الدوري.
3: نعم، مجد آخر وفرح آخر لبرشلونة، حيث الآن لحظات تسبق رفع طبعا الدرع 29، الليغا 29. هذا البرشلوني الصغير الذي كان سعيدا بالحضور الليلة، وسيتذكر ربما بعد عمر طويل أنه كان شاهدا للعيان على تتويج آخر من تتويجات برشلونة التي بدأت بالمناسبة قديما. هذه طبعا يعطونك نسخة من الكأس الكبيرة، كل لاعب سيحظى بطبعا هذه البطولة التي فاز بها برشلونة المرة الأولى مع المدرب جيمس بيلامي 29. هذا الرجل حققها مرتين متتاليتين، ويتمنى أن يفعل ما فعله يوهان كرويف، الرجل الوحيد الذي فاز بطبعا اللقب 4 مرات متتالية. لاعب برشلونة في اللحظات الآن، ثانية كانت عام 45، 48 مع ريكي فرنانديز، 49 مع نفس المدرب، 52 مع كاوتشيك اللي نفسه عام 53 أيضا أهدى الفريق لقبا آخر، 59 كانت مع المدرب الأرجنتيني الإيطالي هيلينو هيريرا، الرجل الذي حافظ على البطولة لبرشلونة طبعا في عام 60. هنا العناق الكبير بين لابورتا الذي أعتقد أن أفضل صفقاته كانت قدوم هذا الرجل، لقد غير برشلونة، لقد أعاد برشلونة بعد ذلك بصورة كبيرة. ولذلك إذا ما كانت هناك الصفقة الأفضل لجوان لابورتا فهي قدوم هانز فليك، الرجل الذي بعد ذلك معه برشلونة أصبح بهذا الرعب مرة أخرى. يتقدم اللاعبون الآن والعناق يستمر، فيرمين لوبيز، بقية الرفاق، بيرنال، أليخاندرو بالدي، ولدينا هنا طبعا أكاسادو هنا، ولدينا من سجل الهدف الثاني بعد دعوة الرقص طبعا كانت من زميلة أولمو الحديث عن وهذا الرجل وإن غاب الليلة ولكن ابتسامته لم تغب. هنا يبتسم كما جرت العادة الساحر الذي قال ميسي أنه يذكرني طبعا بنفسي عندما كنت في برشلونة. أراوخو لم يلعب الليلة ولكن أن تلعب ولو لدقيقة واحدة لبرشلونة فهذا كاف لأن يهديك لقبا عراق كبير مع كوبارسي مع الرئيس لابورتا. وبعد ذلك جيرار مارتن يتوافدون يستمرون فريق برشلونة في كل تتويج لبرشلونة يحملون نفس الرسالة القديمة المتكررة دائما الجمال بإمكانه أن ينتصر. ابتسامة الفرح هنا حيث يبتسم برشلونة تبتسم كرة القدم ورافينيا الذي يبتسم مرة أخرى. والليلة بالمناسبة كاتالونيا كلها ترتدي ثوب الفرح. ليس سهلا أن تكون طبعا في برشلونة، ليس سهلا أن تصنع هذا الجمال وأن تضع هذا الجمال مقياسا لنجاحك في عالم كرة القدم. من أعاد لابورتا الابتسامة مرة أخرى هو قراراته التي بدأت بمدرب سيطر على غرفة الملابس وصنع بعد ذلك فريقا يستحق الفرح في أمسيات مذهلة في كرة القدم. كما ذكرت مجد آخر لبرشلونة، فرح آخر لبرشلونة. لقد نجحوا في ترسيخ هذا المفهوم التاريخي، نحن لا نلعب للفوز فقط بل من أجل أن يفخر الناس بما يشاهدونه. إنهم يضعون ويسمعون لحظات فرح لا تنسى للناس في كل مكان في العالم. هذه اللحظات ارفعها يا أراوخو، مبروك مبروك لبرشلونة اللقب 29 في الليغا، ولا شك أنها هي بطولة مستحقة. يرقص الكل هنا، الكل سعيد في برشلونة في كاتالونيا، وقلتها في المباراة كاتالونيا لن تنام هذه الأمسية لأن هناك احتفالات مدوية، احتفالات طويلة ربما للصباح الباكر ربما لأيام وأيام لأن الإنجاز 29 ويقتربون بالمناسبة من ريال مدريد لأنهم على بعد 7 ألقاب فقط من معادلة الفريق التاريخي في الليغا الإسبانية. ريال مدريد لا زال ب 36 لقبا بالتمام والكمال من يقود قافلة الصراع التاريخي في الليغا الإسبانية. أيها السيدات والسادة، هذه المباراة الوفية لشاشة بي إن سبورت منذ 2003، كلاسيكو لا يغيب عن الأنظار على كل مكان في كل مكان في الوطن العربي الكبير. استمتعنا، هذا الرجل فقد والده صباح اليوم ولكنه في المساء ابتسامة على وجه الألماني الجاد لأنه أهدى برشلونة لقبا آخر يضاف إلى ألقابه التي بدأها في الموسم الماضي. شكرا لكم على كرم المتابعة وعلى كرم أن تكونوا أوفياء دائمين لشاشة واحدة اسمها بين سبورت. تصبحون على دروب الخير والمحبة والسلامة، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.
0: شكرا علي وأهلا بحضراتكم من جديد. هكذا تبدو الأجواء، هكذا تبدو الاحتفالية أيضا لفريق قدم كل شيء هذا الموسم حتى استحق هذه البطولة. الفريق الذي عمل واجتهد وصنع منجزا جديدا لفريقه بوجود أسماء مميزة، لم يعتمد وائل على الأسماء الكبيرة ولم يعتمد أيضا على الأسماء اللامعة والبارزة، وإنما اعتمد على مجموعة من اللاعبين الشبان حتى خرجوا بهذه النتائج وهذه البطولة أيضا بتواجد مدرب لديه شخصية مميزة.
4: مبروك طبعا لبرشلونة وجمهور برشلونة، بطولة مستحقة استحقها بصراحة الفريق على العمل اللي قام بيه الموسم ده طارق. يعني شوف مباراة النهاردة والمباراة الأخيرة تحديدا، غاب أهم 2 لعيبة في الموسم للفريق ومع ذلك الفريق ما بتأثرش في منظومة ناجحة وشغل تمام بيتم داخل أرض الملعب، أفكار بتتنفذ، لعيبة بتقوم بالمطلوب حتى لو هي لعيبة مش 100% أو تصلش لدرجة الاكتمال أو درجة أن هي يلعب أساسي في برشلونة، ولكن لعيبة بتنفذ ولعيبة منضبطة ولعيبة مركزة بتعليمات مدرب. المدرب بيطلب أن الفريق يلعب ضغط عالي بتنفذ وبتعمل اللي هي عايزاه، لعيبة ملتزمة بتعليمات المدرب، فبيبقى فيه نجاح دايماً. ولكن انا اشوف ان اساس المجموع النجاح اللي برشلونه هو العامل الاساسي فليك يا طارق.
0: نعم.
4: هو الاساس في نجاح المنظومه كلها.
0: دعونا نعيش معكم هذه الاجواء مره اخرى في ملعب المباراه.
5: Abans que res, volem presentar tot l'estaf i el personal de l'equip. Ells són Gabriel Galán, Jordi Durán, Rubén Álvarez, Òscar Ferreras,

you in any

0: i agrair la tasca de l'estaf tècnic, el cos tècnic, els jugadors i d'haver lliurat aquest trofeu, és el moment d'escoltar el capità del nostre equip, Ronald Araújo.
1: طاب مساؤكم جميعا. هي ليلة خاصة جدا، نحن أبطال الدوري. نحن سعداء جدا وفخورون، كان عاما فيه الكثير من العمل والمجهودات وكذلك لحظات جيدة ولحظات سيئة، ولكن بشخصية هذا الفريق عرفنا كيف نمضي قدما. شكرا على دعمكم جميعا، وعندما كنا نلعب في الكامب نو وعلى أرضنا كان ذلك مهما جدا أن نشعر بدعمكم. شكرا لزملائي، شكرا للمستر، شكرا للطاقم الفني، شكرا للسيد الرئيس، وكذلك شكرا لكل من يعمل في هذا النادي في كل يوم. وكذلك لا يمكن أن ننسى عائلتنا، ويجب أن نتوجه لهم بالشكر. بالنسبة لنا نحن فريق شاب، ولكن لدينا الكثير من المواهب والشجاعة والجرأة، ونحن متأكدون بأنه دائما سندافع عن هذا الشعار وسنقدم كل شيء، ولن ندخر وسعا من أجل أن ندخل السعادة في قلوبكم جميعا.
0: Gràcies, Ronald. I ara és el torn d'escoltar un dels artífecs d'aquesta segona lliga consecutiva, el nostre entrenador, Hansi.
1: الآن مع مدربنا هانز فليك.
0: Hansi! Hansi! Hansi!
2: Bona nit, Gullés.
3: علي أن أواصل باللغة الإنجليزية، أعذروني. إنه يوم صعب، بدأ في صباح اليوم بخبر سيء، ولا يمكن أن أنسى هذا اليوم من كل النواحي. وأريد أن أقول شكرا لكامل الطاقم، لرئيس النادي رافا، الكل، الجميع، وكل من ساندنا، شجعنا، للاعبين ولي كذلك، هذا رائع. لكن في النهاية أهم شيء هو أنني فخور جدا بأن نمتلك فريقا مثل هذا. شكرا لكم على كل شيء، شكرا لأنكم حاربتم على كل كرة، على كل نقطة، على كل

0: لا تزال الأفراح هناك في برشلونة مشاهدنا الأعزاء، مستمرة مع فريق برشلونة الذي حقق هذا اللقب 29 له هذا الموسم من خلال بطولة الدوري والذين حققوها بشكل كبير ومستحق. يوسف، يعني أنا الأوان بأن نقول بأن كرة القدم بالتأكيد هي تعترف بمن يعطيها، وكرة القدم أيضا لديها تخطيطات معينة وخاصة عندما تختار المدرب المناسب واللاعبين المناسبين الذين يخدمون المنظومة.
1: طبعا أهم شيء في كرة القدم كما قلنا دائما هو الأداء الجماعي والروح داخل الفريق، واختيار المدرب المناسب اللي يتماشى مع أسلوب وطريقة البارسا. يمكن هذا هو اللي نجح فيه فريق برشلونة خصوصا مع فليك، 5 ألقاب في الموسمين، موسم الماضي 3 ألقاب، هذا الموسم لقب الكأس السوبر اللي كان في السعودية بداية الموسم بداية السنة، والآن هذا بطولة الدوري 5 مواسم مع فريق شاب، مع فريق معظمهم لاعبين شباب، مع فريق يعيش أزمة مالية كبيرة جدا، وهذا هو المحير دائما عندما تريد المنافس على الألقاب وعلى خصوصا على مستوى الدوري الليغا والمنافسة مع فريق الريال والأتليتيكو، تحتاج دائما إلى لاعبين كبار ولاعبين في المستوى. لكن دائما كما قلت الأزمة اللي يعاني منها فريق برشلونة أعطت فرصة للإدارة والمدرب للاعتماد أكثر شيء على الأكاديمية وعلى لاماسيا لشهادة العديد من اللاعبين. والشيء المميز يا طارق أنه تخيل تقريبا 9 لاعبين كلهم إسبان، اللاعبين فقط الموجودين راشفورد وكانسيل لاعبين أجانب، مدريد يمكن لاعب فقط أسينسيو اللي كان موجود وغونزالو خط الأمام، أحيانا بعض المباريات ولا لاعب إسباني. دائما أي فريق يريد النجاح دائما يبني فريقه على أبناء النادي، أقل شيء يكون عندك الأساسيين والأساس داخل الفريق دائما يكون عندهم هذا الروح، كما قلنا دائما عندهم الرغبة والفوز دائما في المباراة والتقديم الأفضل للنادي. هذا هو ما نجح فيه برشلونة، وهذا هو الفرق بين برشلونة وريال مدريد. تاريخ برشلونة دائما اعتماده على لاماسيا واعتماده على أبناء النادي، الريال مدريد دائما معروف منذ سنوات اعتماد على جلب اللاعبين الكبار، وهي سياسة نادي طبعا تحترم
0: صحيح،
1: وعلى الفوز بالألقاب بكذلك التعاقد من اللاعبين الكبار كأسماء،
0: ولكنه حقق ما يريد
1: طبعا لا
0: حتى بهذه الطريقة.
1: نعم حقق، أنا ما نقولش حقق، أنا أتكلم لك فقط على الأسلوب والفريقين، يعني في عملية الاعتماد على فريق أولاد النادي برشلونة وتاريخه دائما اعتماد على أبناء النادي، ريال مدريد في تاريخه دائما اعتماد على الأسماء الكبيرة. لكن ريال مدريد طبعا مر بمرحلة صعبة هذا الموسم كما قلنا الموسم الماضي كذلك، تكلمنا على المشاكل خصوصا على المستوى التدريبي على مستوى اللاعبين على مستوى المشاكل اللي كانت في مستودع الملابس. لكن كرة القدم تعلمنا حاجة، أن الفريق عندما يريد الفوز بالألقاب يجب أن يكون على قلب واحد، تكون هناك روح الجماعة، أداء جماعي، التضحية. أحيانا بعض القرارات يمكن المدرب يتخذ قرارات يجب أن تحترم من طرف كل اللاعبين، وهذا الشيء اللي شاهدناه، السيطرة على غرفة الملابس دائما الهدف واحد عند الكل، لاعبين، إدارة، جمهور وطاقم تقني، هو الفوز باللقب.
0: وإذا أردت أن تحقق بطولة كالدوري الأسباني على سبيل المثال عليك أن تخطط لها بالشكل الإيجابي وأن تحسب حساب كل شيء في المباريات.
2: طبعا هو النجاح ما بيجيش صدفة طارق ولا بدون تخطيط، النجاح بيجي بتنظيم ووضع أساس تمشي عليه، وده كله بنشوفه في برشلونة من الموسم اللي فات، مدرب في إيده القيادة.
3: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا. No fighting.

0: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: الجمهور اليمني في حلة نادرة جدا رغم الاختلاف، إلا أنهم اليوم أمام شاشة واحدة، حلم واحد، فكرة واحدة، وهي تشجيع ومؤازرة المنتخب اليمني. الفرحة اليمنية القريبة جدا. كرة خطيرة لمصلحة المنتخب اليمني، مش معقول جول يمني، مش معقول.

0: هكذا المباراة وقد أسعدتم كل الشعب اليمني، قد أعلنتم السعادة في كل بيت يمني، أنتم السعادة، أنتم من زرعتم الابتسامة في كل أرجاء البلاد، أنتم فخر لنا. هذه الكرة رائعة وكرة جميلة، كرة رائعة وكرة جميلة عندما يسعد الشعب اليمني الأبي.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.